قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

وحمل.

يسبح له ما في السماوات

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرة كنافة،
1: سدرة كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية، تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالباً ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.
0: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار، أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم، راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
7: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
8: ألو، مرحبا.
9: ألو،
8: خلص الرصيد.
9: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
10: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء الخامس من شهر أغسطس آب لعام 2026 ميلادية، الموافق للثاني والعشرين من شهر صفر لعام 1448 هجرية. كان هناك اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وقراها ومخيماتها، إضافة إلى اعتداءات كثيرة للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. السلطة أعلنت أن الاحتلال وافق على تحويل 4.5 مليار شيكل إلى البنوك الإسرائيلية، قد يؤشر نسبيا على يعني حل ولو بسيط لأزمة الشيكل، تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية. وبني غفير يتفقد خنادق للتماسيح حول سجن يضم أسرى فلسطينيين رغم قرار المحكمة بوقف العمل بإنشاء أماكن خاصة لوضع تماسيح حول سجن كتسعوت واللي هو النقب. القضاء الأمريكي يرفض طلبا فلسطينيا بوقف تنفيذ حكم قضائي بمبلغ 665 مليون دولار ضد السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية. صباح الخير دكتور أمين.
1: صباح الخيرات لكم.
0: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: إن شاء الله الجميع بخير، شعبنا وأمتنا وأهل بلدنا إن شاء الله.
0: يا رب، اللهم أمين. فضل دكتور.
1: نبدأ بعمليات الدهم والاعتقال. هنا في نابلس سجل قبل قليل اقتحام دوريتين للاحتلال من جهة مستوطنة ألين مورين، وصولا إلى مفترق سالم عزمود دي الحطب، وثم باتجاه فروستي والصرافي. يبدو أنه هذا يعني مؤشر على انتشار دورتين على طريق الصرافي البدان، يعني عادة اقتحام دورتين فقط لهذه المنطقة دليل نصب حاجز طيار في هذه المنطقة. هذا قبل دقائق من الآن أبلغنا من شهود عيان من منطقة عزمود. لكن سبق ذلك اقتحام لبلدة بيت فريك واعتقال الشاب جعفر حنني من سكان البلدة بعد اقتحام منزله، ثم انسحاب قوات الاحتلال. الحمد لله في المدينة لم يسجل حتى اللحظة أي من عمليات الدهم والاعتقال. نبدأ بالحملة العسكرية الكبيرة اليوم اللي بدأ ينفذها الاحتلال فجر هذا اليوم في مخيم قلنديا. عملية واسعة، تم فرض منع التجول على المخيم وحتى على جزء من منطقة كفر عقب المجاورة والشارع الرئيسي، وبدأت الآن جرافة الاحتلال وآليات الاحتلال تقتحم المخيم. تم إيصال رسائل مسجات على الأجهزة الخلوية للمواطنين أنه الاحتلال الآن يعمل في المخيم لفترة طويلة، ولأنه مطلوب منهم عدم الاحتكاك مع جيش الاحتلال. هذه الرسائل المصرية وصلت للمواطنين داخل المخيم. طبعا يبدو أن الاحتلال عنده نية لهدم منشآت تابعة للوكالة وأيضا منازل أو محلات تجارية على الشارع المقابل لحاجز العسكري في قلنديا.
0: هل ممكن يكون هو قلنديا المخيم اللي ممكن، لأنه صارت كتير تضارب معلومات،
1: هو ممكن إرضاء للمستوى السياسي الإسرائيلي اللي هو كاس اللي كان بده اقتحام أحد المخيمات، فيبدو أن الحل جزئي أنه يكون قلنديا أحد المخيمات، ولكن هذا لا يعني أنه مخيمات شمال الضفة الغربية بعيدة عن أي حملة قادمة، خاصة أنه التلويح على ذكر مخيم بلاطة كان واضح. طبعا الاحتلال بتضارب بهذه الاراء، بعض قيادات الجيش ضد هذه الحمله، والمستوى السياسي الحكومي مع انه يكون في حمله لاحد مخيمات شمال الضفه الغربيه، لكن احنا كل هذا الكلام طبعا كله في الاعلام الاسرائيلي، على ارض الواقع ما بنشوف شيء ملموس على ارض الواقع، خاصه انه يعني المبرر الفلسطيني واضح انه المخيمات في الضفه في الشمال هادئ جدا، فيش اي حراك، فيش اي مجموعات مسلحه، وبالتالي اي مبرر احتلالي لا يمكن
0: صحيح
1: دوليا ولا محليا. هذا فيما يتعلق بنابلس. خارج نابلس طبعا خلال الاقتحام الاولي لقلنديا تم اعتقال الشاب غسان الخطيب من سكان المخيم.

0: وأيضا تم اقتحام سطح مرحبة، وأيضا حي في رام الله قريب من منطقة كفر عقب ومنطقة قلنديا. في جنين اقتحام عدة مناطق بينها جلكموس، اعتقال الأسير محرر عبد الباسط الحاج. طبعا هو نعم
1: ما لحقش يروح،
0: له 30 يوم روح. طبعا هو أمضى 3 سنوات ونص اعتقال في هذا الاعتقال، وسبق انه أيضا اعتقالات اكثر من 5 سنوات.
1: اخواننا انا متذكر الدكتور امين ذكر انه بالامس افرج عند الباسط الحاج، كانك امبارح شهر صار له.
0: نعم شهر، عيد اعتقال اليوم، وهيك تقريبا هو زاد عن 20 عاما اعتقالاته، زاد عن 20 عام اعتقالاته. ايضا اقتحام بلده برقين قضاء جنين واعتقال مصطفى العبد، اقتحام للسير الحارثيه وتحويل منزل الى سكنه عسكريه، وتم ابلاغ افراد الاسره انه عليكم بالعوده صباحا، يعني الان السكنه العسكريه ستبقى حتى ساعات الصباح. ايضا اقتحام بلده عربوني في القضاء. في مناطق الجنوب اقتحام حسان في بيت لحم، وايضا اقتحام بلده بيت امر شمال الخليل، واعتقال احد الشبان في بدايه الاقتحام لهذه البلده. هذا تقريبا يعني مجمل عمليات الدهم والاعتقال اللي كانت فجر هذا اليوم. الليله الماضيه كان في عده اقتحامات، من ضمنها اقتحام لصباصيا، اقتحام لبيتا، واقتحام اخر لمنطقه بيت دجن وبيت فريك الليله الماضيه. وايضا كان هناك انتشار للاحتلال على الطريق الملتف حول نابلس بالقرب من مادما وبورين.
1: نعم أبو عمر، إذا هذا موضوع الاستيطان أيضا مرعب، والاعتداءات اللي صارت مبارح. أنا بدي أحط رابط لزميلنا محمود مبارح لعند الفيت وجالود، كان مبارح معنا زميلنا، كنت سهران مع زميلنا منتصر نصار من الخليل مراسل الجزيرة، اليوم مناوب في نابلس حتى الأيام 3. فكان مبارح في جالود التلفيت قال لي أنا ما تخيلت الوضع لهالدرجة مرعب.
0: نعم.
1: يعني حرق بيوت وسيارات وتدمير طرق وما حد جاب سيرة، وهي في فيديو يا محمود إذا ممكن إنك بعد إذنك تجهز لنا إياه للبث. شو اللي عماله بيصير دكتور؟
0: طبعا الاستهداف لكل الضفة الغربية، وممكن جنوب نابلس أو جنوب شرق نابلس على وجه التحديد، اللي هي مجمع قصرة، جوريش، ماد، دوما، تلفيت، وجلود وقريوت، هذه القرى السبعة تقريبا. الاستهداف واضح، ويبدو أن الاحتلال ينوي إقامة مدينة استيطانية كبيرة جدا على غرار أرائيل، هي تجمع هذه البؤة الإسطانية والمستوطنات الموجودة من عليه اللي قريبة على ترمس عيا وشيلو، يربطها مع المستوطنات اللي قريبة من دوما، وربطها أيضا بخط استيطاني مع علي أدوميم ومع أريحة. بصير في ستار كامل يفصل مناطق نابلس وبيت ورام الله عن الخليل وعن القدس. يعني يبدو هذا المخطط.
1: هذا هو المخطط. نعم. خلينا نحن ياكم نسمع الدم صار نافورة، المسن ناصر عواد يروي للجزيرة تفاصيل إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
2: والدم نافورة، يعني طخوا علي السيارة، صابوا ركبتي، صابوا أي رأسي، لسه شظايا، رأسي مليانة رأسي شظايا. شريت سيارة والبنت من بيتها، رحت أجيبها، بعد ما خلصت عليها ونزلنا هي المربيات، شايف غسلناها فوق المغسل الفوق عند بيتها وطحنا وراي نسيبي، شايف كيف؟ في مطب بس الجيش مش مبين اساسا، ولا في جيش ولا في رايح ولا في جاي، سيارات هناك طلعوا زي السعاديين من جنب سيارات، لا اعطاني لا وقف ولا ما توقفش ولا رايح ولا جاي. بعد ما طخنا صار ضوي، طخوا علي السياره، صابوا ركبتي، صابوا أي رأسي، لسه شظايا، برأسي مليانة رأسي شظايا، شايف جسمي جميعه شظايا، يعني بدون سابق انذار. قلت أنا يعني آخر ما تصورتها إنه بدي ضرب نخرة لك، إنه أنا بأيدي هاي شاي كلها شو حطيته في ركبتي هيك أنا في محل الجرح، والدم نافورة يعني. تعرف بني آدم بتروح منه ودي، بتروح منه بزطي، بروح منه يعني شو فك وشو بده يعني يبكى، يعني الشك الشمال هاي أنا تقريبا أنا ربع حكي ببغرط بكسط قص الحكي، يعني كان شعوري يعني شو يعني مبتسم للحياة، يعني خلص انتهى، يعني سلمت القضاء والقدر، يعني خلص انتهى، يعني ما فيش فيها مجال. وهاي شهادة الحمد لله رب العالمين، جل المسلم بيطلبها، بس ما فيش إلا نصيب فيها يعني أساسا.
1: بمر امبارح اهلنا في بيتيبا علقوا يافطات او استغلوا اليافطات الاعلانيه وكتبوا بيتيبا عطشانه بدنا مي، مش عمالها بتنتهي.
0: نعم، هي خطوات احتجاجيه لحوالي 15 قريه من قرى شمال غرب وجنوب غرب نابلس، هذه القرى بتعاني منذ تقريبا اكثر من 10 ايام، وهم يعني على الاقل عندهم حلم انه مده اصلاح بير بتيبا شهر اقترب، ولكن فيش امل بذلك لانه مش ملاحظين شيء على ارض الواقع عمليات تصليح، ويبدو الاحتلال يرغب باستمرار الازمه، لانه في تصريحات بالامس للاسرائيليين قالوا انه تهجير الفلسطينيين بيتم عبر طريقتين، التجويع والتعطيش.
1: صحيح،
0: فذكر التعطيش دليل انه اللي صار في بتيبا قد يكون مقصود. البعض بيقول انه ممكن تصليحه ما يستمرش هالفتره هذه، تصليح البير والمضخه ما يستمر، ولكن استمرار هذه الامور بدات 15 يوم، فهذه 15 يوم مش سهله على سكان القرى اللي موجوده، اللي لاحظنا انه بيدفعوا تكاليف كبيره جدا لصهاريج جمع ارسال المياه. وانا بلاحظ حتى في المنطقه القريبه من المجمع الغربي، لانه هناك في يعني بعض الطرق بيع المياه من الارضيات في نابلس، يعني على مدار ساعه بتشتغل. طب يعني اذا كان عيله بتعتمد بالشهر تجيب 4 مرات صهاريج، وكل صهاريج من 200 إلى 300 شيكل، معناته 1000 شيكل لحد الادنى راح يكون بس شراء مي،
1: شراء مي،
0: وهذا لاي اسره فلسطينيه في ظل هذه الظروف صعبه جدا. فالله يعينهم، واذا كان اجاهم الدور ما جاش الدور تاخر، بالتالي الناس لها باحتياج للماء، فبالتالي معاناه القرى هذا معاناه كبيره جدا. طعم بيتا والناقوره والسنيه وحتى مناطق أبسطيا وصولا لبرقه وقصين وتل كلها بتعاني هذه المواضيع. فهذا احد اشكال التعبير عن الـ يعني الانتقاد والغضب، استمرار هذه المشكله. طبعا صوتهم وصل للمسؤولين، وانا بعتقد انه يعني من بدايات الازمه عطوفه المحافظ زار قصين وزار تل وزار عدة كرة ووضع بعض الحلول، لكن الاهالي بدهم الان حل سريع جدا لانه قدره الناس على التحمل يبدو
1: في مناشده للرئيس شخصيا. نعم. يعني لموضوع المي الله يكون بعونهم يا اخواننا، انتم مش متخيلين قد ايه الوضع مرعب، انه ما في مي، ما في مي بالشوب، ودرجات الحراره العاليه جدا اللي احنا بنعيشها. في اجتماعياتنا انتقلت إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الحاجة جوزيل جعارة أم سامر جروان، وتفاصيل الدفن والعزاء لاحقا. تعزينا لسامر وعائلته الكريمة. أيضا آل جاموس بنعو المهندس نعيم جاموس أبو العبد، والعزاء في ديوان آل مقبول، وللنساء في منزل المرحوم شارع الاتحاد بجانب مسجد عائشة. ويعني مبارح يا دكتور كان حفل زفاف بنته.
0: نعم، رحمة الله،
1: كانت حفل زفاف بنته في اليوم اللي توفى الأب، فالله يرحمهم على هذا المصاب الجلل، انقلب عرسهم إلى ترح.
0: حزن.
1: أيضا الحاج محمد النيرب أبو رائد، والعزاء في ديوان خلت العمود، والنساء في بيت ابنه رائد في رفيد عمارة ناصر سنتر الطابق الرابع. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هناك عديد الأخبار. إذ رفضت المحكمة العليا الأمريكية وقف تنفيذ حكم قضائي بقيمة 656 مليون دولار، 656 بفرق هذا المليون، 656 مليون دولار ضد مين؟ ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. والحكم الذي طلبت السلطة ومنظمة التحرير وقفه يقتضي بأن تدفع الجهتين هذا المبلغ 656 مليون دولار لأمريكيين. تخيل المبلغ، يعني حوالي نص مليار لأمريكيين. قيل أو قالوا أنهم أصيبوا أو قتل ذووهم في عمليات للمقاومة الفلسطينية في خلال الانتفاضة الثانية قبل أكثر من 20 عام. وصدر الحكم عن المحكمة العليا الأمريكية، وطلبت منظمة التحرير وقفه لكن رفض ذلك، وقالت إن المحكمة قدمت إلى المحكمة وثائق السلطة، وقالت إن مبلغ التعويض في الوقت الحالي يؤدي إلى زعزعة استقرار الخدمات الحكومية في الضفة الغربية المحتلة. تخيل أم كيف هذا الأمر مرعب، يعني ملاحقين السلطة ومنظمة التحرير على عمليات قبل 25 عام. واشنطن بالمقابل توسع حربها على الحراك المؤيد للفلسطينيين، فإذ كشف موقع أمريكي أن شرطة نيويورك استخدمت منظومة واسعة من تقنيات المراقبة المتطورة، شملت شبكات كاميرات المراقبة، تقنيات التعرف على الوجوه لتعقب ناشط مؤيد لفلسطين متهم برش تمثال ألما ماتر في جامعة كولومبيا بالطلال الأحمر خلال احتجاجات مناهضة الحرب الإسرائيلية على غزة. وذكر التقرير أن الحادث وقع في 3 سبتمبر 2024، من حوالي سنتين، بالتزامن مع استئناف جامعة كولومبيا الدراسة بعد أشهر من احتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والتي بلغت ذروتها باحتلال أحد مباني الجامعة ومتبع من اعتقالات واسعة وتحول التعليم إلى التعلم عن بعد أو نظام التعليم الهجين. وأشار الموقع إلى أن رش التمثال بالطلاء الأحمر جاء بهدف لفت الانتباه إلى ما وصفه محتجون بارتباط الجامعة بالحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن السلطات تعاملت مع الواقع باعتبارها قضية استدعت استخدام إمكانيات أمنية وتقنية واسعة، وبالتالي هم بلاحقوا أي شخص في تلفيق اتهامات وفي كشفوا أنه أوقفوا عمليات ملاحقة. والله تقرير مميز، ذا مجلة اسمها ذا انترابست أمريكية كشفت عن ملاحقة أمريكا للمؤيدين للحراك الفلسطيني. أنا نظمي قناديل بقول ما حد يجي على قلنديا حرب هناك، فتأكيد دكتور علي أنت ذكرته.
0: نعم.
1: على القدس قبل 20 عام.
0: طبعا عناوين القدس قبل 20 عاما تقريبا 3 عناوين رئيسية تتكلم عن غزة قبل 20 سنة، 4 شهداء في رفح بينهم رضيعة، وبالأمس في غزة كان في مشهد ضخم جدا في الشيعة جثمان أكثر من 100 شهيد من عائلة واحدة.
1: ضروري هذا طبعا لازم إحنا نحكي عليه.
0: وأيضا في 1345 فلسطيني شردوا ما زالهم شمال غزة والأوضاع أصبحت كارثية قبل 20 عاما. العناوين الثانية عن لبنان، إسرائيل وحزب الله يصعدان القصف المتبادل، واشنطن التوصل إلى قرار دولي حول لبنان مسألة أيام، يبدو أنه لا يختلف كثيرا عن 20 سنة. أيضا عنوان آخر عن المسجد الأقصى، الشرطة منعت آلاف المصلين دون سن 40 من أداء الصلاة بالمسجد الأقصى، اليوم الممنوعين فوق 80 وتحت 80، يعني كل اليوم ممنوعين، لكن قبل 20 سنة كان يمنعوا فقط اللي هم من دون سن 40 عاما. أيضا عنوان آخر حنية، يحذر من استغلال إسرائيل انشغال العالم بالحرب على لبنان لتصعيد عدوانها على فلسطين، وكأن التاريخ يعيد نفسه.
1: أبو عمر، الجنازة المرعبة اللي كانت مبارح.
0: نعم.
1: وللعلم إذا لاحظتوا المرفوعين هذا ما في جثث. نعم. يعني فاضي النعش، يعني
0: تراب
1: فيش إشي، يعني حاطين علم فلسطين وتحتيه شوية تراب، يعني إشي مرعب.
0: ما هي هذه العائلة استشهدوا العائلتين تقريبا قبل ما يقولوا من الحرب، قصف كامل.
1: حكى مبارح تفاصيل مرعبة. نعم. عنها زميلنا لؤي.
0: فهم اليوم كأنه يعني رد اعتبار للشهداء أنه عملوا جنازة جماعية، وكان آلاف الغزيين شاركوا فيها، وكان يعني تعتبر يعني جزء من أضخم الجنائز في العالم أنه شارك فيها تقريبا بين 100 إلى 120 شهيد، في منهم من عائلة واحدة، عائلة الحساسنة، يعني تقريبا 100 شهيد. وغزة يعني بالأمس أنا أبسط رسالة للعالم من خلال هذه الجنازة أنه الشلال الدم ما زال
1: مستمر والاغتيالات لا تتوقف إخواننا. نعم. في قطاع غزة. حواجز نابلس سالكة إخواننا، حواجز نابلس سالكة الحمد لله، اللي بده يطلع يروح يجي يتحرك أيضا ما في أي مشاكل عليها. صباح الخير لكل إخواننا المعلقين على صفحة البث المباشر في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. أخونا رامي حسونة بقول بيت وزن قريبة على خط بلدية نابلس، المفروض أنه المجلس القروي يشتري ويسلك الناس في المي. وخالد الوادي بقول السلطة معهاش تعطي رواتب، كيف دي يخصموا عليه هذا المبلغ؟ هاي رح تسبب مشكلة كبيرة حقيقة. أنت بتحكي عن مبلغ 500 مليار دولار راح تخصمه أمريكا من أموال السلطة وأموال منظمة التحرير لتعويض أمريكيين أصيبوا في عمليات قبل أكثر من 25 عام في فلسطين. أيضا في أخبارنا أبو عمر، وما ننسى الأسرى، تفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير أمس برفقة وزيرة حماية البيئة عديد سليمين خنادق مخصصة للتماسيح حفرت حول أحد أجنحة سجن كيتسعوت الذي يضم أسرى فلسطينيين. وجاءت الزيارة رغم إصدار المحكمة المركزية في القدس بصفتها محكمة للشؤون الإدارية أمرا مؤقتا بتجميد خطة وضع التماسيح حول السجن لحين البت في الالتماس الذي قدمته جمعية دعو الحيوانات تعيش. هاي دعو الحيوانات تعيش مش سائلة في الأسرى الفلسطينيين، هي بتقولك المكان مش مناسب تحط فيه تماسيح، بس هذه القصة يعني. وقال ابن كفير هنا في هذا المكان المفترض أن تكون هناك تماسيح، لكن المحكمة أصدرت أمرا قضائيا وتواصل وضع العراقيل أمام ما نقوم به. وأضاف متحديا القرار، هناك تماسيح ستكون في هذا المكان، سنخوض المعركة في المحكمة. دكتور، الزلمة بفكر أفكار خارج الصندوق، يعني مضحك مبكي الوضع.
0: بس كل اللي بفكر فيه بتنفذ
1: بتنفذ عشان ما يتخبص يعني بالغفير. هو عفوا أسف على المقاطعة، هي الصورة اللي منشورة على العربي واقف هو هاي عديت، وحقيقة يعني محفور المكان يعني مش هبل يعني في جوار وحفر ومش حرفين، وهي وراهم السجن تماما يعني الزلمة ماشي في القصة مش سائل في المحكمة طبعاً.
0: وهذا بيعطي دليل انه هو متنفذ بشكل كبير جدا، وحتى هو بتوقع انه كل هذا دعايه انتخابيه راح تفوزه بالانتخابات المقبله، انه مش خايف ان بالنتيجه المره المقبله، وممكن هو بيلعب على وتر انه المجتمع الاسرائيلي بيتجه للتطرف، وبالتالي هذا بيلعب لدوره جدا. الاسبوع الماضي عمل دعايه انتخابيه من خلال مناقشته مع اسير الفلسطينيين
1: صحيح،
0: وقبلها طبعا مارسها مع مروان البرغوثي اكثر من مره، واقتحم غرفته وزنزانته، والاسرائيليين بتبجحوا انه هو قدر يدخل هذا الموضوع يعملها. وايضا راعى المسجد الاقصى عده مرات، الجمعه الماضيه كان في الاقصى، دخل بفرب البلد القديم بالخليل وبتبرد في هذا الموضوع، بروع قرى داخل الخط الاخضر، بروع الناصره وعلى ام الفحم وعلى عرعره وبعربد، فهذا هو بعتبره انه هذا جزء من يعني مسار بيجيب له اصوات انتخابيه عاليه جدا في المجتمع الاسرائيلي.
1: هذه المصيبه وما حدا سائل، والرجل ماضي في اجراءاته لاقامه مثل ما هو وصفها خنادق مخصصة للتماسيح حول سجن كيتسعود، حيث يتم اعتقال عناصر النخبة كما قال بن غفير، وهؤلاء حسب كلامه يعني نفذوا أعمال إرهابية ضد إسرائيل، وبالتالي علينا معاقبتهم بشكل أكبر. بالأمس محافظ سلطة النقد يحيى الشنار قال إنه إسرائيل وافقت على ترحيل 4.5 مليار شيكل بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وذلك وسط الأزمة المستمرة في العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية. وقال إنه إسرائيل وافقت على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى البنوك العاملة في فلسطين، بحيث يبدأ تنفيذها فورا اعتبارا من الأمس، مبينا أن القرار يقضي بالسماح بترحيل 4.5 مليار شيكل بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي. خلينا نسمع لزميلنا أيهم أبو غوش الخبير الاقتصادي ماذا قال حول هذا الموضوع.
3: يعطيكم العافية. أعلنت سلطة النقد هذا اليوم بأنه الجانب الإسرائيلي وافق على شحن 4.5 مليار شيكل من الأموال المتكدسة في خزنات البنوك العاملة في فلسطين. ماذا يعني ذلك؟ العمل في شحن الشيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي يتم بشكل ربعي، بمعنى كل ربع سنة كل 3 أشهر يتم يعني شحن دفعة قيمتها 4.5 مليار. في هذا العام تم شحن 3 شحنات، والدفعة الرابعة يفترض أن تتم شحنها إما في شهر 9 و10. ما جرى هو تبكيرها شهر أو شهرين للبدء بشحن هذه العملية إلى إسرائيل، إلى البنك المركزي الإسرائيلي. بمعنى هل هذه الخطوة لها آثار اقتصادية جيدة؟ هي من حيث المبدأ نعم، حيث تخفض قيمة الفائض المتكدس في خزانات البنوك والذي يقدر بنحو 17 مليار شيكل، فأنت تشحن 4.5 مليارات، أي يبقى 12 ربما ونصف 13 بهذا الحدود، فهي تخفف من عبء المشكلة. ولكن من ناحية ثانية هذه تم استنفاذ بمعنى ما يحق لك في الربع الرابع، هل بمعنى الربع الأخير لن يتم الشحن فنعود إلى المربع الأول؟ هل سيتم الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل قبول دفعة يعني شحن إضافية؟ هذا أيضا سؤال برسم الإجابة، ولكن بكل الأحوال هي خطوة جيدة تخفض من أزمة الفائض الشيكل، ولكنها ليست كافية. المطلوب هو الضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول دفعة أكثر من المتفق عليها. يعني إسرائيل أو البنك المركزي الإسرائيلي يشحن سنويا 18 مليار شيكل. سلطة النقد تتحدث بأنه المطلوب لاستيعاب هذه الظاهرة على الأقل أن يتم شحن سنوي 30 مليار شيكل، بمعنى هناك فجوة هائلة ما بين الطرفين في هذا المجال. ولذلك بأنه أزمة تكدس الشيكل القائمة، الاستمرار في شحن الدفعات المتفق عليها يعني لن يكون له نتائج كبيرة. هل بعد هذه الشحنة سوف تتوجه البنوك لتقليل الضغوط على في موضوع الإيداعات النقدية بعملة الشيكل؟ أنا أعتقد لا، هذه تخفف من السيولة الموجودة الفائضة، ومن أجل يعني يعني إحداث مزيد من الانفراج فيها لابد من خطوات إضافية بشحن مزيد من الشحنات الغير متفق عليها غير متفق عليها مع الجانب الإسرائيلي، أي أكثر من 18 مليار شيكل سنويا مما هو حاصل حاليا. يعطيكم العافية.

0: يسعد صباحكم وصباح الخير لكل المتابعين الكرام. صديقنا العزيز الأستاذ علاء الرماوي ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير أبو محمد.
1: صباح الخير أخي سامر والسادة المستمعين جميعا.
0: إحنا مش الفضائيات الكبيرة اللي بتدفع، إحنا بدياك لله تعالى.
1: أنت على هوائي مباشرة.
0: زكاة جهدك. الله يعطيك العافية أبو محمد، ما شاء الله عليك، أمورك إن شاء الله بخير.
1: شبابك أنا بحبهم جدا ومطفي في زحمة العمل بعض اللمسات المحبة إن شاء الله.
0: الله يديم المحبة يا رب العالمين ويقويك أبو محمد. إسرائيل ضاربة بعرض الحائط حتى الآن الاتفاق اللي وقع، وواضح جدا إنه ميلادانوف رضخ تماما لنتنياهو، وبنظري أنا أو رأيي الشخصي إنه لن يتغير شيء في غزة، وإن كان في مبارح صدر خبر دكتور أمين بتقييد أوامر إطلاق النار. ما الذي يجري؟
1: دعنا نرتب المسألة، كيف تفكر الولايات المتحدة وكيف تفكر إسرائيل وكيف ينتظم عمل مجلس السلام. إسرائيل في مرحلة حساسة وحساسة للغاية. أنا أتحدث عن اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو الذي يريد أن لا يدفع أثمان في هذه المرحلة باختصار. نتنياهو يقر ويعترف وتعترف المنظومة اليمينية بأن بوابة بقائه أو هزيمته في الانتخابات القادمة تقف على ثلاث صور. الصورة الأولى متعلقة بلبنان، والصورة الثانية متعلقة بالسلوك مع إيران، والصورة الاستراتيجية على وجوده متعلقة بقطاع غزة. أي حالة من التنازل في ملف قطاع غزة يعني انتهاء فرصة حكم اليمين لأربع سنوات قادمة. هذا الأمر يجعل نتنياهو يتصلب ويقف عند حدود دائرة الرمض لأي مرحلة من مراحل التسوية. أنت شفت أخي سامر لعله الإعلام الإسرائيلي كان نتنياهو قد أطلع على الاتفاق الذي تم في القاهرة وبتفاصيله، وضع بعض الاشتراطات، ومجلس السلام قام بتمرير الاشتراطات، وبعد أن فضح الاتفاق وهجوم اليمين الإسرائيلي تراجع نتنياهو عن هذا الاتفاق. معنى ذلك أنه معيار حالة التقدم في هذا الموضوع مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية وبشكل حضور نتنياهو في تطلعات الرأي. هذا الموضوع أساسي في فهم المسألة. القضية الثانية متعلقة بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقع في مأزقين في الشرق. المأزق الأول هو مرتبط بما يجري على الأقل مع إيران، والولايات المتحدة ترى بأن التنازلات في إيران قادمة لا محالة، أو الذهاب لحرب طاحنة وكبيرة. وكنا قد تحدثنا معك أخي سامر لأن هذه الحرب لم تتوقف ولا وجود فرص لتسوية فيها إلا في حال واحد، هو شعور أي من الأطراف عدم قدرته على البقاء في مواجهة الطرف الآخر أو دخوله في مرحلة استنزاف ستدفع ثمنا كبيرا. طب شو العلاقة بينه وبين قطاع غزة؟ العلاقة بينه وبين قطاع غزة الولايات المتحدة تريد أن ترتب هدوءا في المنطقة لا ينعكس على حالة التأثير على سياساتها، لكن تظل مفصلية الموضوع التنازل في قطاع غزة والتنازل في إيران والتنازل في لبنان. معنى ذلك بأن الولايات المتحدة تصل إلى إفلاس في المنطقة، وهذا غير مقبول. رح يجي حدا يقول طيب إذا كان هذا الملخص يمكن أن يرى بالعين الأمريكية والعين الإسرائيلية معنى ذلك أنه لا تسويات. لا،
0: صحيح
1: سامر. الآن الولايات المتحدة كانت قد ذهبت إلى خيارين في إيران، الخيار الأول مرتبط بحرب برية، والخيار الآخر في تسوية تقبل فيها تسوية في مضيق هرمز وتسوية فيما تعلق باليورانيوم المخصب في إيران. وأنا تقديري كل ما يجري الآن التفاوض في إيران وصل إلى قناعة أمريكية بأنه لا إمكانية لكسر إيران إلا إذا تم استخدام سلاح غير تقليدي. والآن إحنا سامر على الأقل ومن خلال القراءة ومن خلال حديث كل موازين القوى في المنطقة وفي العالم، الوصول لحافة السلاح غير التقليدي ما زال هناك لها كوابح. لكن هل يمكن أن نصل إلى جنون في العالم؟ هذا يمكن، يعني ما عادش هناك خطوط حمراء، لكن إذا ظلت قواعد الاشتباك على ما هي عليه في المنطقة، الحلول قادمة بصيغ ستحقق حالة توازن في المنطقة وستحقق انعكاسات مهمة على القضية الفلسطينية. وأنا بقول أخي سامر والإخوة المستمعين جميعا إنه عدم القدرة على الحسم معناته الذهاب إلى تسوية. الذين سيستفيدون من التسوية قطاع غزة، لبنان، والمنطقة بشكل كامل. لأنه اليوم أنت بتشوف، إذا أنت بتتبع أخيثان وبتشوف ميزان توازن المنطقة وين رايحين، المتدخلون في موضوع مجلس السلام وما جرى من مفاوضات، إذا انتبهت كان هناك ثلاث دول فاعلة: مصر، تركيا، باكستان من طرف أو آخر في موضوع الإيراني، وحضور المملكة العربية السعودية. معنى ذلك أنه أنت بتحكي الآن عن وجود ضغط الكبار بين قوسين، يعني بمعنى الحرب التي جرت في قطاع غزة أظهرت في المنطقة سيادات لدول كبيرة جديدة تدخل على خط المنافسة. معنى ذلك أنه قبل الحرب على قطاع غزة كانت اللاعب الوحيد، كان اللاعب الوحيد إيران وإسرائيل. اليوم اللاعبين، مراكز قوة في المنطقة بدأت تتشكل، وهذه مراكز القوة إنها اليوم حالا من الطمع بأن تكون حاضرة. معنى ذلك أنه في بسموه في الدبلوماسية الدولية تقاطعات مراكز الدول. تقاطعات مراكز الدول الآن تفرض إيقاعات تذليل بعض العقبات التفردية في إدارة ملف الشرق، وبناء على ذلك الولايات المتحدة زي ما أنت شفت امتداح ترامب لأردوغان بشكل كبير، وكان امتداحا مبالغا فيه كما وصفته الصحافة الأجنبية. كان هناك حديثا أيضا عن حضور للمملكة العربية السعودية التي كانت منكمشة سياسيا، بمعنى أنه هذا سيخلق حالة من التوازنات في حالة التسوية. لم تعد إسرائيل لاعبا مركزيا في البيت الأبيض، وإنما أصبح على حواف التأثير الإسرائيلي هناك تأثيرا آخر يخلق ضمن وقائع القوة ومركز القوة وعدم قدرة الحسم على الشرط حضور الملفات والنقاش. وأنا بتذكر السامر وأذكر السادة المستمعين جميعا، عندما بدأت إسرائيل تتحدث عن موضوع لبنان على سبيل المثال، وكان حديث من أن الجانب اللبناني يتحدث عن الحكومة اللبنانية، هناك تفاوضا في الولايات المتحدة، من كان يفرض صيغة وقت إطلاق النار على الرغم أنها غير مثالية؟ إيران على طاولة المفاوضات. بمعنى أنه اليوم لم تعد الملفات مقطوعة عن بعضها البعض. تأثير حالة الاستقرار في الإقليم يمكن أن يخلق حالة من التوازنات. هل نحن قريبون من ذلك؟ أنا بقول هل هناك محاضات، وهذه المحاضات ستكون موجعة، لكن قريبون من حيث استراتيجية المنطقة إلى حالة قد تكون ممكنة وأفقها ممكن.
0: هذا الأمر أنت يعني بنظرك معادلة غزة مرتبطة بكل هاي المعادلة الدولية اللي أنت بتحكي عليها؟
1: أخي سامر دعني أقول وليس مبالغا في ذلك، معادلة غزة هي عنوان استقرار الدائرة العامة المتعلقة بالتأثيرات في منطقة الشرق كله. رح يجي كل حدا طب في غزة شو قادر تسوي؟ باختصار إسرائيل باتت تقر بأن الملف الفلسطيني بتعقيداته، وكذلك الولايات المتحدة. وأنا أتحدث هنا مش عن تصريحات سموتريتش وبنغفير بالمناسبة، أنا أتحدث هنا عن ناظمي السياسة العالمية. انت بتشوف اخي سامر استطلاعات الراي، تخيل اليوم الولايات المتحده مرهقه مرهقه مرهقه في الانتخابات الداخليه القادمه لتجديد النصر، مرهقه من الموقف من الملف الفلسطيني. يعني بمعنى الملف الفلسطيني لاعب في الانتخابات الامريكيه ولاعب في الانتخابات الاوروبيه ويشكل رايا عاما في العالم، بمعنى انه الملف الفلسطيني حزاويه حله هي زاويه الاطمئنان العالمي، وهذا مش تنظير، هيك استطلاعات الرأي بتقول. وبناء على ذلك على الأقل الملف الفلسطيني كل من يتحدث، وانت بتشوف يعني على الأقل التغريدات واشتراك الدول ومساهمة الدول والحديث مع الدول كله ينطلق على قاعدة الملف الفلسطيني. ما جرى مع إيران كان بوابة الملف الفلسطيني، ما جرى مع لبنان بوابة الملف الفلسطيني، ما يجري من استقطابات عالمية ملفه الملف الفلسطيني صنعه. الجانب الآخر انهيار منظومة دولية تقوم على دائرة مخرجات الحرب العالمية الثانية هي كلها بسبب القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية أصبحت بوابة تشكيل العالم على موازين مختلفة وقواعد مختلفة، وكل الأطراف تدرك حساسية اللعب في الملف الفلسطيني.
0: طب أين نحن من هذه المعادلة فلسطينيا؟
1: إحنا عندنا مشكلتين سامر داخلية، ما دعني أتحدث بصراحة. صدق. وأنا لعلي يعني في الفترة الماضية سمعت من شخصيات مختلفة يعني أثناء عملنا الإعلامي، وكان نقاشات بصوت مرتفع أنا برأيي، وهذه نقاشات مهمة. إحنا لدينا فلسطينيا عندنا تكلس سياسي، والتكلس السياسي وصل إلى حد عدم الفاعلية وانتظار المجهول، وهذا سبح أنا برأيي في الهواء. إحنا ما زلنا نفتقد إلى الرؤية التي تقوم على البرنامج في الحد الأدنى، يعني يعني ما عندناش إشي مشترك للأسف حتى الساعة. قطاع غزة ينظم استراتيجيته السياسية بشكل منعزل عن الضفة الغربية، والضفة الغربية تراوح مكانها في ملفات اقتصادية، وهذه مشكلة. نحن يعني على الأقل في الواقع الفلسطيني نحتاج إلى الحد الأدنى من الثقوب في التعامل المشترك فلسطينيا في كل الملفات، على صعيد السياسة ماذا نريد، كيف نخاطب العالم، كيف نتمركز على الطاولة العالمية، من يمثلنا على قواعد العمل السياسي والدبلوماسي، كيف نعيد إحياء برنامج يمكن أن يحيي المجتمع، يعيد الاعتمار في قطاع غزة، ينشئ حالة اقتصادية بحدودها الدنيا تفرج عن أموال المقاصة وغيرها. أنت بدك اليوم أخي سامر من يقود؟ نحن نفتقد في الحالة الفلسطينية لمركزية قيادة. الآن راح يجي كل حدا بسبب الانقسام، الضغوط الخارجية، هذه عوائق بلا شك وتشكل عوائق كبيرة، لكن مفهوم القيادة يجب أن يرتكز على رؤية تنعطف في مساحات الانعطاف وتعيد التمركز في مساحات التمركز. احنا اليوم سياسيا ليش بنسميك قائد؟ لأنك انت قادر تقود، وإلا أصبحت انت موظف، والموظف لا يمكن أن يطلق على نفسه قائد. بناء على ذلك أنا برأيي اليوم نحن أمام مساحة واجبة إعادة هندسة الوضع الفلسطيني على قاعدة التمثيل الفلسطيني، وأنا برأيي هذه مساحة يجب أن تكون حاضرة، وأنا برأيي اليوم مطلوب من الكل الفلسطيني القادر على إنقاذ هذه الحالة أن يتحرك، وإلا أخي سامر كل المعطيات التي أشرنا إليها سنتسبب بإضرار أضرار كبيرة وكبيرة للغاية.
0: صحيح.
1: أنا حزين أن أقول بأنه في شيء ما يتكون على ضفاف ما يجري في قطاع غزة، لكن هذا الذي يتكون لا يشمل الكل، كل الجغرافيا الفلسطينية. سنحزن.
0: اشرح لنا اياها، اشرح لنا اياها، اشرح لنا اياها ابو محمد.
1: يعني اخي سامر ما جرى على الاقل في مفاوضات القاهرة، وانت شفت الاطراف المتدخلة، وانا دعني اتحدث، كانت المقاومة الفلسطينية ممثلة بفصائل الجبهة الشعبية وحركة حماس والجهاد الاسلامي، وكان على ضفاف المشاركة السياسية تيار دحلان. الآن المطلوب أن نناقش، طب أين السلطة الفلسطينية من الحضور على هذه الطاولة؟ أين الإخوة في حركة فتح في هندسة المشهد؟
0: من يومين كان ضيفنا الأستاذ عصمت منصور وتحدث تماما نفس ما قلته، قال هي خارج كل الحسابات، ما جامل.
1: وأنا أقول هون نحن سنخسر كثيرا إذا لم ننظم عملا سياسيا واعيا وناضجا على قاعدة الكل. يعني ما بيزبط في هالمرحلة، لأنه التمثيل للسلطة الفلسطينية معناته حضور الضفة الغربية في الملفات المناقشة عالميا. يعني القضية مش نزهة، أنا سواء حبيتك ما حبيتكش، كرهتك ما تقطعتش معك، في ضوابط، في ضوابط تقاطعات. الآن العالم يتحرك، إذا أنت بتظل على هامش الوجود معناته أنت ستكون على هامش الحضور.
0: نعم.
1: وإذا أنت كنت على هامش الحضور معنى استراتيجيا ستفقد أوراق فعاليتك. ونحن اليوم ليس لدينا نزهة ولا لدينا دعني أقول رفاهية نتنازل عن الآخر. يعني إحنا في الحالة الفلسطينية كرهنا بعض، حبينا بعض، مش معجبنا ألوان بعض، هذا موضوع
0: هذا
1: آخر.
0: الشيء صحيح.
1: أنا أتحدث عن استراتيجية الوجود اليوم. أنا مش طالب، مش مطلوب منك السقف المرتفع سياسيا بالمناسبة، أنت مطلوب منك أن تجيب على أسئلة ثلاث. السؤال الأول، كيف يمكن أن تكون في ظل المعيقات المرهقة والصعوبات الكبيرة كرامة المواطن الفلسطيني؟ كيف يمكن أن تحقق احتياجاته؟ وكيف يمكن أن تنظم عملا سياسيا في ظل المآزق والإنهيارات في المنطقة؟ هذول الثلاث باختصار. لا مطلوب منك ترفع السلم بالعرض ولا بالطول. أنا برأيي ما يجري من مقاربات اليوم واقعية في الحالة الفلسطينية هذه خطوتها الرئيسية. يعني باختصار، من كان يصدق أن هناك نقاشا فلسطينيا سيصل إلى حدود المستوى الموضوعية في مرحلة تعد استراتيجية في المنطقة، أنا برأيي هناك نضوج عام، لكن هذا النضوج العام يستلزم نضوجا كليا وليس قطاعيا من فئة في داخل التكوين الفلسطيني.
0: وصلت الرسالة. الله يسعد صباحك أستاذ علاء الرماوي، شكرا لك على هذه القراءة الموسعة والمفصلة للأحداث الميدانية. شكرا لك.

0: يسعد صباحكم مرة ثانية وصباح الورد لكل المتابعين الكرام. الناس اللي طالعة من نابلس ميسرة الطرق، حكيت مع أكثر من شخص من اتجاه الشمال والجنوب، كلهم طالعين وميسرة أمورهم. الآن في اقتحام لقوات الاحتلال لروجيب قبل قليل، والعملية العسكرية في قلنديا يعني تأخذ أبو عمر تفاصيل أكثر. الجيش دخل بآليات أكبر الآن إلى قلنديا حسب التفاصيل التي وصلتنا بالنسبة للملف الميداني. أخونا سعد الدريخ صباح الخير، بقول أبو العز دخلت ملحيس مكسور خط مية بلدية والشارع نهر، الموقع وسط الشارع تقريبا، إذا فيش سولار للسيارات يروحوا يصلحوا ويطفوا ضخ المي، وقفوا ضخ المي. أنا شفت مي مبارح فعلا على دوار زواتة بالليل، ما بعرف معقول هي نفسها ولا لا، فياريت إذا حدا أخونا بشار النجار إذا إلك هذا الملف أو خط إصلاح المي عند مين في البلدية، مين مسؤول قسم المي يشتغل أخونا أنس، أي واحد فيهم إذا في تفاصيل عن هذا الموضوع. وبقول لي من مرة وانت حاكي وحاكي الجزيرة الوسطية مقابل المحكمة قصقصوا الشجر وزبطوا الجزيرة، والجزيرة مليانة أغصان شجر لهم 4 أيام إذا بشيلوها. وبرضو يا بلدية نابلس بشارع عصيرة أول ما تدخل على الشارع إيدك اليمين قبل مخبز إسطنبول قصين الشجر، لكن ما زال الشجر لليوم الرابع أو الخامس مرمي على رصيف مسكر الرصيف، الناس بتمشي على الشارع. فيا ريت يعني اشتغلنا نكمل شغل، هاي هي المشكلة اللي بتعاني منها بلدية نابلس، بتشتغل ما بتكمل شغل، بنطفوا بيعملوا الجورة بيسيبوا الزيادات على الطرق، بيعملوا مكان، هاي المشكلة، ما في متابعة. هلأ ممكن سولر وسيارات وبنزين أمر الله، بس رجاء خاص إنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه لآخر نفس. فهاي الملاحظات أتمنى إنها توصل. راديو
1: والآن إلى الملف الاقتصادي وهو حديث الساعة بعد قرار دولة الاحتلال، يعني تبكير سحب تقريبا 4.5 مليار شيكل من البنوك الفلسطينية إلى البنك المركزي الإسرائيلي. أثر ذلك على الوضع المصرفي في فلسطين، على الأقل حل مشكلة الشيكل أم لا، تداعيات ذلك، قراءة اقتصادية. معنا الأستاذ ياسين إدويكات الخبير بهذا المجال والناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس. أستاذ ياسين صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك وصباح كل الإخوة والأخوات اللي بسمعونا باسم السادة رئيس الغرفة سيد سامح والسادة الأعضاء.
1: أستاذ ياسين، يعني هذا القرار هل سينعكس إيجابا على العمل المصرفي الاقتصادي التجاري في البلد؟ يعني لما نقول 4.5 مليار شيكل على الأقل بصير في يعني إمكانية لتحويلات الناس، رجال الأعمال الاقتصاديين، الحركة الاقتصادية.
2: شوف أول إشي، بما إنه بنحكي إحنا عن ملف اقتصادي، المية هي جزء من الملف الاقتصادي.
1: نعم.
2: صح؟
1: نعم.
2: إحنا أسمعتكم تحكوا مشكورين عن المية وأزمة المية خاصة في القرى الغربية.
1: نعم.
2: فإحنا في بيت وزن من 20 يوم لم يصلنا الماء قطعيا، نعتمد على الصهاريج للأسف الشديد، وباقي القرى طبعا بيتي بدي شرف صرق وصين إلى آخره. أتمنى من بلدية نابلس إذا في إمكانية المساعدة في تقديم فعلا الحد الأدنى على الأقل من المية لهذه القرى، مشكورين
1: إن شاء الله.
2: بالنسبة للموضوع اللي أنت ذكرته حاليا، شوف دكتور، المتفق عليه على ترحيل أموال بالشيكل الإسرائيلي كان سنويا 18 مليار شيكل. أنا انبسطت لما سمعت إنه في تحويل 4.5 مليار، فكرت إنه هاي خارج الدفعة المتفق عليها.
1: لا لا، هي نفسها بس تبكيرها.
2: نعم، هم بكروها. طبعا هذه خطوة رائعة جدا بتصب في الصالح العام، لكن إحنا المشكلة في عدم الانتظام في الترحيل، والمشكلة الأكبر اللي هو الفائض اللي صار فوق المبلغ المتفق عليه اليوم تجاوز 7 مليار شيكل، اللي هو صار فيه تراكم في البنوك اللي جعل البنوك أصلا لا تستقبل الشيكل إلا بالحد الأدنى من الإخوة العملاء في البنوك، رغم تصنيفاتهم سواء كانت ممتازة أو غير ممتازة، ولكن للأسف الشديد طبعا مع عدم إعطاء دفاتر شيكات أو تقنين منح دفاتر شيكات، هذا كان له أثر سلبي على القطاع الخاص برمته وعلى الدورة الاقتصادية، وحكينا أنها أثرت بشكل ملموس على حجم الصفقات التجارية، لأن الكل يعتمد كعملة في التداول في التجارة البينية على الشيكات المتداولة. نقص الشيكات المتداولة بين أيدي سواء التاجر أو الموظف أو عامل أدى إلى انتهاء عملية التقسيط اللي بيعتمد عليها كل أطياف مجتمعنا الفلسطيني، وهذا صار واضح في الشارع والكل بيعرف فيها انه كثير من الامور وكثير من المشتريات للسلع الكبيرة وحتى المتوسطة الذي كان يعتمد المواطن على شرائها بدفعة نقدية وشكات آجلة لم يستطيع الآن الحصول عليها، وبالتالي هذا كله أثر على خفض الصفقات التجارية. البنوك اليوم يعني إذا إحنا فعلا رحلوا وحقيقة رح يرحلوا 4.5 مليار شيكل بيخففوا من خزائن البنوك هذا المبلغ الهائل، وبالتالي البنوك الأصل أن تتعامل بمرونة أكثر اليوم بعدما خفض الترحيل للأربعة ونص مليار شيكل من خزائنهم، المفروض تتعامل بمرونة أكثر في أخذ الشيكل من العملاء الموجودين في البنوك ومنح أكثر مرونة في إعطاء دفاتر شكات لإعادة الدورة الاقتصادية على الأقل بالحد الأدنى إلى ما كانت عليه سابقا. وأتمنى فعلا أن يكون هناك ضغط دولي أكثر، لأنه واضح أن الضغط الدولي دكتور هو اللي جعل إسرائيل تسرع في عملية ترحيل 4.5 مليار شيكل. أتمنى أن يكون هناك ضغط دولي أكبر لانتظام عملية الترحيل وأخذ الفائض من الشيكل لإراحة البنوك وإراحة أطياف المجتمع الفلسطيني من هذه الأزمة اللي أصلا ألمت لنا منذ فترة طويلة.
0: هل البنوك أستاذ ياسين ممكن هذا الأمر يعني يغير شوي في سياساتها وإجراءاتها تجاهكم كمودعين إيداع شيكل شيكات ولا بكير؟
2: لا شوفوا، يا بما أنه خفض من خزائنهم بهذه الكمية، كمية مستهلة، الأصل أن يكون هناك مرونة أفضل من السابق في قبول الشيكل ومن إحدافات الشيكات، لأنه كان فعلاً عندهم فائض كبير جدا وخزائنهم كانت ممتلئة والتكاليف اللي بيدفعوها
0: عالية،
2: ناهيك عن عدم وجود متسع لاستقبال المزيد من الشيكل الفائض، التأمين بوليس التأمين التي تدفع على فائض الشيكل. اليوم احنا بنحكي على انخفاض ملموس في الشيكل المرحل، وبالتالي انا اتمنى فعلا على البنوك وإدارات البنوك ان تنتهي السياسة اكثر مرونة في التعامل مع العملاء، لأنه حقيقة الوضع الاقتصادي في أسوأ مراحله والقطاع الخاص لا يستطيع تحمل المزيد من الأزمات، لأنه فعلا يمر بضائقة مالية نتيجة الأوضاع الاقتصادية لم يسبق لها مثيل طيلة السنوات السابقة. فأتمنى، لأنه إحنا بدون تعاوننا مع بعض لا يمكن أن نخفف من حدة الأزمة، حل سحري للأزمة لا يوجد، ولكن إحنا بدنا ندير أزمتنا سواء كمواطن أو كعائلة أو كحكومة حتى أو كبنك أو كصاحب محل. إدارة الأزمة اليوم مطلوب مشان إحنا نخفف من أثرها علينا كلنا. تعاون البنوك في هذا المجال يصب في إدارة الأزمة.
0: مبارح رئيس الوزراء قال إن الحكومة نفذت برنامجا واسعا للتسويات المالية أسفر عن تثبيت قيود مالية لصالح الدولة بقيمة تقارب 3 مليارات شيكل. إيش يعني هذا الكلام؟
2: والله أن هذا الخبر ما سمعته، بس هي حقيقة السلطة تحاول جدولة المديونية بأي طريقة من الطرق بحيث تطمئن المواطنين وتحديدا اللي إلهم ديون على السلطة، لأن ديون السلطة تراكمت بشكل ملموس جدا. هي ثبتت بمعنى حسب ما فهمت أنا، وتثبيت للدين الموجود على السلطة سواء للقطاع الخاص أو للمشافي أو لأي أو للبنوك أو لأي جهة أخرى. تثبيت المديونية مهم جدا لطمأنة الموردين وطمأنة اللي لهم دين على السلطة. هذا أنا بتصوري مفهوم القيود اللي عملتها وزارة المالية.
0: هل المقاصة ما بين مثلا الحكومة والهيئات المحلية، الحكومة وشركات الكهرباء، الحكومة والقطاع الخاص، المقاولين مثلا أنا بعرف عندهم مشكلة، أنتوا كغرفة تجارية أستاذ ياسين دوكات ماشيين في في في هذا الامر يعني بحيث انكم تعيدوا الى كل ذي حق حقه؟
2: نعم، هي شوف يعني حقيقه المديونيه للقطاع الخاص على السلطه كبير جدا، وهذا اثر فعلا على استمراريه نشاط العديد من اطياف القطاع الخاص وعلى راسهم طبعا المقاولين، لانه جزء كبير من المقاولين لهم مبالغ هائله على السلطه الوطنيه الفلسطينيه، اللي جعل هذول المقاولين يخفضوا من حجم راس مالهم، يخفضوا من عدد العاملين الموجود عندهم مشان يستطيعوا دفع ما تبقى من رواتب لهؤلاء العاملين. ولكن حقيقة كان هناك يعني في مجال لوزارة المالية أن تيسر الأمر على أطياف القطاع الخاص اللي هم إلهم مصاري ومديونية على السلطة، كانت في الشهر تقريبا نسبة مئوية معينة لهذا المورد لهذا المقاول، وكان هذا يساعد هذا المقاول وهذا المورد على الاستمرار إلى حد ما في ممارسة نشاطه ودفع جزء من مستحقات مترتبة عليه. أتمنى فعلا على الحكومة، لأنه إحنا بنعرف وضع الحكومة المالية سيء جدا نتيجة اقتناص أموال المقاصة، ولكن وضع القطاع الخاص أسوأ بكثير من الحكومة. عشان هيك يجب التعاون،
0: صحيح،
2: أن تعود بتخصيص مبالغ بنسبة مئوية معينة لكل لهم ديون على السلطة من أجل مساعدتهم على دفع جزء من التزاماتهم. أتمنى أن تصل هذه الرسالة عبر غرفة تجارة وصناعة نابلس، لأنه إحنا تحدثنا كثير مع وزير المالية من خلال السيد سامح المصري لعودة دفع النسبة التي كانت مقررة شهريا للمقاولين ولكل الموردين وكل اللي لهم مديونية على السلطة، لأنه حقيقة هذا بخفف كثير جدا من أزمة هؤلاء الموردين.
0: بنظرك أستاذ ياسين، حقيقة معقول الديون اللي على السلطة للقطاع الخاص بشكل عام عادلة؟ يعني مثلا بعض الناس بقول لك الخدمة اللي بتكلف 1000 القطاع الخاص بحط 3000. ليه؟ لأنه بقول لك أنا بدي أخذ المصاري بعد سنتين. العملية اللي بتكلف فرضا مثلا أو حضانة الطفل بديش أحكي، يعني تكلف إلى 3000 شيكل بتلاقي سجلوها 6000 شيكل. ما بعرف، هيك أحد الأشخاص بعت هذا السؤال بقول أرجو أنك تسأله إياه، هل الديون الأغلبية على السلطة عادلة؟
2: يا أخي أول إشي، الحكومة عندها أجهزة رقابية مختلفة ومتعددة. الأصل أن أو المفترض أن تقوم الحكومة من خلال أجهزة الرقابة والمتابعة أن تدقق وتقارن بكل الفواتير التي تأتي من كل القطاع الخاص وتراجعها وتتأكد من أن فعلا هذه المديونية صحيحة ومستحقة على السلطة أو لا. يعني الأمر محاسبي سهل جدا جدا، وبالتالي إحنا لا نستطيع أن نتهم قطعيا القطاع الخاص بأنه مديونيته على السلطة مبالغ فيها، لأنه زي ما حكينا السلطة قادرة مش عاجزة، قادرة بكل أجهزتها أن تفحص هذا الأمر وتتأكد من فعلا حجم المديونية ومن دقة هاي المديونية ومن دقة الفواتير وتفاصيل هاي الفواتير محاسبية.
0: جميل. سؤالي عن أزمة المحروقات، عندك أي تفاصيل على الموضوع لوين رايح الأمور؟
2: شوف، يعني أول إشي أنا بجوز حكيت برضو من خلالك من خلال راديو حياة اللي أنا بتشرف أكون فيه، حكيت حل الأزمة بشكل جذري. في الوضع الطبيعي كان المفترض أن يكون هناك تقدير لعدد اللترات اللي أصلا يحتاجها أو تحتاجها محافظات الوطن، وتقوم السلطة بتوريدها، يعني أن يتساوى الأصل أن يتساوى العرض مع الطلب، قديش في طلب في كل المحافظات على السرر والبنزين من اللترات، الأصل على هيئة البترول أن تقوم بتوريدها. إذا تساوى العرض مع الطلب لا يوجد مشكلة، لكن اليوم في فجوة كبيرة سامر بين العرض وبين الطلب. هلأ إلى علاقة بنقص التوريد أكيد، إلى علاقة بثقافة المستهلك، إلى علاقة بعدد الصهاريج كما ذكرت هيئة البترول اللي أصلا تعتمد على صهاريج من إسرائيل، وهي حولت معظمها إلى مناطق أخرى خاصة بالحكومة الإسرائيلية. يعني عوامل كثيرة متعددة، كمان عدم قبول الشيكل، لأن أنت بتعرف كل المستهلكين للسولر والبنزين بيدفعوا محطات البنزين معظمهم بالنسبة الكبرى بالشيكل، وعدم قدرة المحطات على ترحيل هذا الشيكل إلى البنوك إلى هيئة بترول من خلال البنوك، كمان كان سبب رئيسي من الأسباب اللي أصلا أدت إلى هذا النقص بموضوع السولر والبنزين. أنا أتمنى فعلا أن يكون هناك حل جذري لهذا الموضوع، واللي سمعته أنا من مجدي الحسن رئيس هيئة البترول أو مجدي أبو بكر وعد ستنتهي في القريب العاجل من خلال انتظام عمليات التوريد وتوريد ما يلزم وما يحتاجه تحتاج المحطات في كل المحافظات، وبالتالي أنا متفائل أن تحل الأزمة، لأنه فعلا بلاحظ اليوم أنه حتى الإقبال على المحطات الطوابير اللي كانت موجودة
0: خف شوي
2: بسبب انتظام عملية التوريد سامر. إذا انتظمت عملية التوريد للمحطات انا بتوقع الازمه راح تنتهي قريبا بامر الله تعالى.
1: طب استاذ ياسين خلينا تفضل خلينا في التفاؤل، وانت يعني بطل الايجابيه والتفاؤل وصاحب الترند المشهور عن نابلس. الان تحضيراتكم لاكسبو 2026 ما تزال مستمره ويعني على قدم وساق؟
2: طبعا احنا لا يجوز ان نقف ولا يجوز ان تقف الحياه، لانه احنا تحت احتلال اكيد يعني. نعم. وبالتالي هذا لا يعني ان نقف عن فعالياتنا عن انشطتنا، واحنا كغرفه تجاريه اكيد عندنا فعاليات وقمنا بفعاليات ولا زال نقوم بفعاليات من اجل تنشيط الحركه التجاريه في هذه المحافظه لتخفيف حده الازمه الناتجه عن المضايقات عن الحواجز. التحضير لاكسبو 2 اللي احنا قلت نابلس اكسبو 2 هالمره غير، والحكي زي الشوف ترجمته على ارض الواقع حقيقه راح تشوفوا فعلا الزائر لهذا المعرض بدون مبالغه دكتور امين، وانت متابع وراضي حياه متابع، الأصل فعلا أن نقوم بعمل معرض بمستوى معارض دولية، والتجهيزات من خلال اللي أنا بدي أشكرهم على الهواء الأخوين رمز الشتية مسؤول المعارض، والأخ علاء الصوالحي والطاقم التنظيمي من الغرفة والمشاركين، أنا بدي أشكرهم فعلا على الجهود المبذولة ليلا ونهارا لإخراج هذا الإكسبو بحلة جديدة، حلة رائعة جدا، حلة تسعد الجميع وتحقق الهدف المنشود اللي احنا نتمنى ان يزوره ما يقارب المليون زائر بامر الله تعالى اذا كانت الظروف مستقرة والاوضاع والحواجز مفتوحة. وانا عندي شعور ان شاء الله انه راح يشوف النور في موعده اللي هو اصلا باثنين الى ستة تسعة بامر الله تعالى، طبعا بجهود وسائل الاعلام كلها مشكورة المرئية والمقروءة والمسموعة، جهود جبارة انت كمان دكتور امين وراضي حياة تبذلوها لتسويق هذا المعرض وبالتالي تسويق محافظة نابلس. ان شاء الله راح نعيد نابلس كغرفة تجارية الى مكانتها الاقتصادية من خلال مجموعة الفعاليات اللي احنا فعلا مع نهاية السنة راح نستمر في اقامتها رغم الظروف الصعبة التي نعانيها ويعانيها المجتمع الفلسطيني. وتحيات طبعا وتصميم من الأخ سامح المصري والسادة الأعضاء مشكورين كلهم ببذل جهود جبارة من أجل إنجاح هذا الإكسبو والتعاون بإذن مع الله. كل الشركاء بأمر الله تعالى
0: إن شاء الله رح يكون إن لقاءات طويلة حول هذا الموضوع، ودورنا إن شاء الله في تشجيع الفعالية هاي وإنجاحها بإذن الله، وأملنا بالله تكون الظروف لقدام أحسن، الحواجز أخف والوضع الاقتصادي أفضل، لعل وعسى يكون هذه الانتعاشة الكبيرة.
2: سامر يومك سعيد. سامر طبعا. أنا دائما أنتم بتتهموني أنا بالتفاؤل، أنا لا
0: لا هاي تهمة دير بالك هاي خطيرة في الأيام بتحاسب عليها.
2: أنا بصراحة سأبقى متفائل لأن التفاؤل والأمل هو أكسجين الحياة
1: بالفعل.
2: إحنا الأصل أن نبقى متفائلين لأن التفاؤل بعزز صمودنا وبساعدنا على حل كل المشاكل اللي بتواجهنا بأمر الله تعالى. دون ذلك احنا اذا بدناش نتفائل بدنا نضل في الطلوع اصلا، ولكن لا، التفاؤل مطلوب، وانا بحكي دائما بعد كل نزول في طلوع وبعد كل ركود وانكماش في ازدهار ورواد. والايام القادمه ان شاء الله احنا املنا بالله كبير، وبكرر وبحكي احنا في ارض الرباط، ارض الاسراء والمعراج، الارض المباركه ان شاء الله اللي ربنا بيضل معانا قلبا وقالبا،
0: واحنا
2: بما انه ربنا معانا احنا مش خايفين.
0: الله يسعد صباحك، يومك سعيد استاذ ياسين، شكرا شكرا لك.
2: يسعد صباحك
0: استاذ ياسين الدويكات الناطق باسم غرفه تجاره وصناعه نابلس. خلينا سريعا نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: الساعه الان 8 صباحا.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة

0: حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.

0: الجامعية مكانك.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة. أهلا بكم في هذا البث المباشر على ترددات 100.8 وعبر منصاتنا المختلفة. الآن عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة كفر عقب وقلنديا. جيش الاحتلال عبر السماعات

يقول هناك أنه سيبقى 3 أو 4 أيام، كما أن المحلات التجارية كانت قد تلقت إخطار هدم تخلي محلاتها الآن من جميع المقتنيات في بعض مناطق كفر عقب وقلنتية. وأيضا تفاصيل إضافية أن الاحتلال الإسرائيلي يقول أن أبناؤنا داخل المخيم مزودون بطعام وماء يكفي يومين، هذه الفترة الزمنية المحكمة المحددة للعملية العسكرية في مخيم قلنديا. ممكن يكون هو، ممكن يكون هو المخيم اللي نحكى عنه في عملية عسكرية في تلك المنطقة. والاحتلال أيضا وزع يافطات أو منشورات بيقول فيها بدأت قوات الأمن عملية واسعة في المنطقة ضد الإرهابيين، سنستخدم جميع الوسائل في كل مكان لسحق وإحباط كل محاولات تنفيذ عمليات إرهابية في مخيم قلنديا. هذا موضوع رح نتابعه خلال هذه الجولة الصباحية.

0: إضافة إلى ذلك مستمعينا الكرام، الاحتلال الإسرائيلي أيضا شن حملة مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة في ساعات صباح اليوم. أخونا جميل كلبون بول، أعتقد أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها التاريخية وسط حرب مدمرة مستمرة على قطاع غزة وتصعيد واعتداءات متصاعدة واقتحامات واستيطان في الضفة الغربية، إلى جانب تهميش السلطة الفلسطينية وتعثر الحل السياسي الدولي. هذا هو الوضع اللي احنا بنمر فيه. فورا إلى غزة العزة وزميلنا العزيز لؤي حجازي. صباح الخير أخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: الحمد لله بخير وصحة وعافية الحمد لله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. آخر التفاصيل أخي لؤي.
1: يعني سامر، شهيد واحد خلال الساعات الماضية أو 24 ساعة أو أقل الماضية في قطاع غزة. طبعا هذا الشهيد كان متأثر بجراح أصيب بها سابقا، و بالتالي نستطيع القول أنه ما أعلن عنه الاحتلال يبدو التزم به جزئيا بخفض العمليات والاستهدافات في قطاع غزة إلى الحد الأدنى. يبدو ذلك بعد ضغوطات من مجلس السلام والإدارة الأمريكية على الاحتلال لإعطاء فرصة للاتفاق الأخير اللي جرى في القاهرة بوقف لأعمال القتال ل14 يوم في قطاع غزة. بشكل عام يعني نستطيع القول بأنه كانت ليلة هادئة نوعا ما نسبيا على قطاع غزة، لكن طبعا تخللها يعني هذه عادة الاحتلال، إطلاق نار في المناطق الشرقية لخان يونس، في المناطق الغربية أيضا شرقية في مدينة غزة، ولكن يبقى هذه الخروقات محدودة بمقارنة بالأيام السابقة في قطاع غزة. نستطيع القول بأنه فعليا يعني هذه الليلة كانت من أهدأ الليالي في قطاع غزة نسبيا مقارنة بالأيام الماضية.
0: نعم. هذا على الصعيد الميداني، هل بنظرك لأي هذا تنفيذ لقرار الجيش الإسرائيلي بتقييد إطلاق النار في غزة؟
1: يعني هو فعليا يبدو ذلك، ولكن في النهاية لم يلتزم الاحتلال بشكل تام بهذا القرار. يعني زي ما قلت انه في اطلاق نار كان في مناطق في خان يونس وايضا في غزة، ولكن بشكل عام انه الناس في قطاع غزة يعني ارتاحت نفسيا انه فعليا بدأ الاحتلال يرضخ للضغوطات الامريكية. هذا ما تحدثنا عنه سابقا، انه ممكن يكون فعلا هناك ضغوطات، وكان باب الأمل موارب في قطاع غزة بعد أنه كان في تصريحات لنتنياهو وسياسة إسرائيليين بأنه هذا الاتفاق اللي جرى في القاهرة لا يعني إسرائيل، وأنه سترفضه بشكل كامل، ويجب تسليم سلاح المقاومة في غزة بشكل كامل، وكثير من الاشتراطات كانت يعني، ولكن بقي باب الأمل مواربا وهذا ما حدث فعلا. لكن هل سيلتزم الاحتلال خلال الفترة هذه كلها بهذا الاتفاق ووقف اطلاق النار ب14 يوم، ام انه سيكون هناك خروقات؟ هذا ما سنشهده خلال الايام القليله القادمه، ولكن بالعاده الاحتلال لا يلتزم بشكل كامل بكل يعني ما يتم اجباره عليه، والا ليكون هناك في بعض الخروقات هنا وهناك، هذا ما يعتقد اهل قطاع غزه.
0: خلينا احنا وياك نستمع لابراهيم المدهون ماذا قال بشان هذه الوثيقه.
2: أحذر بشكل كبير، القطاع غزة اليوم قادم على أمور خطيرة وخطيرة جدا. الاحتلال الإسرائيلي يعد العدة لتهجير الشعب الفلسطيني، ولهذا أنا أعتقد أن هذه الوثيقة بدل أن تلوم الاحتلال الإسرائيلي وتجبره على تنفيذ المرحلة الأولى، هي ذهبت إلى خطوة تفريغ قطاع غزة أو تشتيته وفض يعني وتهجيره أو عملية إجبار الفلسطينيين للنزوح بطريقة مختلفة عما كان يفعله الاحتلال الإسرائيلي. لهذا هي لم توقف المطالبة بموضوع جمع السلاح، ولكن هي أرادت أن تستخدم وسيلة جديدة للضغط على الشعب الفلسطيني والوصول إلى مرحلة التهجير. أنا أحذر بشكل كبير، قطاع غزة اليوم قادم على أمور خطيرة وخطيرة جداً. العمل على نزوح الفلسطينيين إلى مناطق أخرى يعني يرعاها أو يرتبها مجلس السلام ويفرق بين هذا وذاك، معنى أنهم يريدون أن يعزلوا جزءا من الشعب الفلسطيني للقضاء عليه وإبادته، و ويريدون الجزء الآخر الذي يستجيب أن يقوموا بتهجيره وإطراق قطاع غزة وتمكين إما مجلس السلام أو الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أدق أو الاحتلال الإسرائيلي من إعادة السيطرة وبسط السيطرة بشكل كامل على قطاع غزة. هذه المشاريع مشاريع دولية وخطيرة، هي منافية لكل الأعراف والتقاليد الدولية، هي أيضا انقلابا على الاتفاق الذي تم، ولهذا يجب أن يكون هناك تحركا فلسطينيا واعيا لمواجهة مثل هذه الخطوات السياسية الخطيرة.
0: لؤي، الناس ماذا تقول؟
1: سامر، ممكن نتحدث بأنه فعليا هناك وجهة نظر في يعني فيما تحدثه إبراهيم المدهون و آخرون، ولكن اليوم أهالي قطاع غزة نتحدث عن الناس الموجودة في القطاع لا تملك من أمرها شيء فعليا، يعني ما تقرر السياسة بيقوموا بتنفيذه، لكن هم يعني بيأملوا أنه فعليا عندما يتواجد مثلا لجنة إدارة في غزة، صحيح في هناك مجلس سلام يضع لها خطط واستراتيجيات وما إلى ذلك، ولكن عندما يكون هناك لجنة إدارة في غزة طبعا فلسطينية، لا يجبر الفلسطيني الخروج خارج قطاع غزة، حدود قطاع غزة، يعني ممكن في بعض الأماكن اللي ممكن يتم بنائها مثلا بيت حانون وبيت لاهية بيضطر الناس يكونوا موجودين في مثلا غزة إلى حين مثلا إعمار جباليا، طول ما الفلسطيني داخل قطاع غزة لم يجبر على ترك القطاع، مثلا تواجد في مصر ولو بين قوسين يعني الحديث بيكون مؤقتا إلى حين إعمار قطاع غزة، طول ما هو داخل حدود القطاع حتى اللحظة هذه قطاع غزة يعني ممكن يعطوا أمان لهذه المشاريع. الخشية الأكثر هو إذا طلب منهم مغادرة القطاع بحجة إعادة الإعمار أو ما إلى ذلك، هذا هو الخطر الحقيقي. طبعا هناك أيضا سياسيين في قطاع غزة وفصائل لها رؤيتها لها استراتيجيتها، إذا ما شعرت يعني بأن هناك خطر في موضوع التهجير وما إلى ذلك قد يعني ستكون هناك لها مواقف يعني واضحة، لكن اليوم أهالي قطاع غزة لا يملكوا إلا أن يعني يمشوا مع المخطط الموجود المعلن عنه، وهو يعني نزع السلاح وبالتالي الاستقرار في قطاع غزة وإيجاد غزة جديدة فيها استقرار وأمن وحياة مزدهرة، هذا هو المعلن عنه، وأهالي قطاع غزة مضطرين للتعاطي مع هذا المشروع لأنه فعليا 3 سنين حرب كانت صعبة، سبقها 17 سنة حصار كانت أيضا صعبة، وبالتالي نتحدث عن جيل كامل أو جيلين في قطاع غزة يريد أن يصلوا إلى حياة مستقرة، حياة مزدهرة، هذا ما يعد به مجلس السلام، رغم يعني إدراكهم أنه هذول الجماعة جماعة مجلس السلام يعني لن يريدوا خيرا لقطاع غزة، ولكن مجبرين على التعاطي مع هذا الأمر من باب الأمل، ويبقى صمام الأمان أنه الفصائل الفلسطينية يعني عندها من الذكاء وعندها من الحيطة أنه ستكون يعني حريصة ألا ينفذ الاحتلال أو مثلا مجلس السلام أو أطراف دولية مخططات قد تؤدي إلى تفريق أهالي قطاع غزة وتفريق القطاع من السكان. في النهاية يعني هذا الأمر يعني ممكن وارد أهالي قطاع غزة بفكروا فيه فعليا، لكن على أرض الواقع لا يستطيع أهالي قطاع غزة إلا التعاطي مع المشروع المعلن وهو فعليا إعادة قطاع غزة إلى الحياة المستقرة والازدهار، لأنه فعليا الناس في قطاع غزة تعبت من ما يجري لها منذ أكثر من حوالي 20 سنة،
0: وللأسف ما في أي رؤية حاليا يعني بين قوسين تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل.
1: وفعليا لم يمر على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر حتى اللحظة 2023 أي يوم في وقف إطلاق نار، يعني حتى كان في أيام الهدن كان هناك دائما إطلاق نار، شهداء هنا وهناك، وبالتالي جرائم الاحتلال مستمرة والناس في قطاع غزة لا تملك مواجهة المخططات الدولية الضخمة ضد قطاع غزة، ولكن هي صمام أمانها الفصائل، السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي اليوم عندما يتم التعاطف والتعاطي مع قضية فلسطين بشكل مغاير عما كان مثلا في السنوات السابقة، يعني هذا اللي بيعول عليه الفلسطينيين. طبعا كان سلاح المقاومة أيضا من ضمن يعني الناس اللي بتعول على سلاح المقاومة وأنه هذا سيقف في وجه المخططات، لكن اليوم بيحاولوا تقليم أظافر المقاومة وخلع أنيابها، ولكن في النهاية يبقى إدراك الفلسطيني مهم جدا في موضوع مواجهة أي مخططات. صح الأمر وارد، ولكن في قطاع غزة عندنا نسبة الناس يعني الواعية في هذا الأمر كبيرة جدا، يعني حتى كان في ظل الحرب والقصف والموت كانت الناس تقول لك بطلعش من غزة، لا أغادر غزة، ممكن في ساعة عصبية يقول لك واحد بدي أهاجر من هالبلد لأنه تعبنا منها، لكن بالنهاية لما يقعد مع نفسه يقول لك أنا صحيح ممكن أطلع سنة سنتين أغير جو لكن في النهاية لازم أرجع لقطاع غزة. فارتباط أهالي قطاع غزة بوطنهم بأرضهم يعني بشكل واضح وكبير وما بدوش إثباتات، لأنه فعليا سمعنا أكثر من مرة وأكثر من حالة بتقول لك أنا مستحيل أطلع من قطاع غزة حتى لو قتلت أنا وأولادي وعائلتي بالكامل. لذلك موضوع التهجير، موضوع الـ يعني إفراغ قطاع غزة من السكان، حتى اللحظة إسرائيل لم تنجح، الولايات المتحدة لم تنجح، المجتمع الدولي يعني بعض الأطراف لم تنجح، وأعتقد أنه لن ينجح ذلك لأنه فعليا هناك ارتباط كبير، ثانيا هناك وعي كبير من أهالي قطاع غزة.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا لك، يومك سعيد إن شاء الله. احنا مستمعينا الكرام بدنا نتابع ولو بجزء سريع ما يجري في قلنديا الان الوضع. لؤي حجازي صباح الخير اخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، صباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: كيف العمليه العسكريه مستمره وحسب زملائنا الصحفيين بفكوا بالبواقر بفكوا بالجدار اخر شارع المطار والبواقر صافه بتستنى، يبدو ممكن تدخل باتجاه المخيم لهدم بعض البنايات. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر والدكتور أمين بوردة، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: انشق الصباح بين جبلين،
4: انشق الصباح بين جبلين،
3: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
4: احتضنا عراقة
3: وأصالة، وسدرة كنافة،
4: سدرة كنافة،
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير، صباح نابلس،
4: هنا نابلس، هنا راديو حياة، صباح الخير.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرية صغيرة اسمها الفلوجة جنوب فلسطين بين غزة والخليل، وقف فيها جيش عربي محاصر 130 يوم وما استسلم. الفلوجة كانت موجودة في موقع استراتيجي بأواخر 1948. القوات الإسرائيلية حاصرت القرية وكان فيها حوالي 4000 جندي مصري، معاهم ضباط كبار زي جمال عبد الناصر. ما في أكل، ما في دواء، بس في عزيمة. القائد كان الأميرالي السيد طه المعروف بقلب الضبع الأسود. رغم كل العروض اللي انعرضت عليه ليستسلم، رفض وقال نعيش أبطال أو نموت شرفاء. طوال الأربع شهور الجيش العربي دافعوا عن القرية ومعاهم أهلها ببطولة نادرة. المعركة صارت رمز للصمود، وطلعت القوات المصرية باتفاق هدنة مرفوعة الرأس، لكن بعدها تم تهجير كل سكان الفلوجة وتحولت لمستوطنة إسرائيلية اسمها كريات جات. قصة الفلوجة مش بس معركة، هي درس إنه الكرامة أوقات بتنتصر حتى لو خسرنا الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم، من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
0: الساعة الآن 9 صباحاً.
5: ألو،
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-71-88.

0: خطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير للبلد ولاهل البلد، صباح الخير لكل حدا.

بحب الخير لغيره وبتمنى لغيره مثل ما بحبه وبتمنى لنفسه وأكتر شوي. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين المتجددين، صباح الخير للعائلة الحلوة اللي عم نتعرف عليها ونكتسبها بشكل يومي بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير للمغتربين اللي عم بيسمعونا من خارج البلاد، وهالبرنامج وهالإطلالة باللايف هيك يعني بتقلل المسافات، مش في أغنية لو طالت المسافات على سبيل المثال. يعني صباح الخير لأمورة اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير للناس اللي متأخرة الكل متأخر اليوم عن الشغل، الكل إيش في؟ ليش هالقد الأزمة؟ الأزمة مش طبيعية، المواصلات قليلة، الركاب قليل، فش حدا عم بتحرك. طبعاً عشان أشعة الشمس الجميلة، إن شاء الله تكونوا مبسوطين محبي فصل الصيف. يعني إذا ما قلت هيك ما بكمل البرنامج بعدين، عنا من عشاق فصل الصيف. دائماً بحب أقول بكل صباح أنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، ابتسموا اتفائلوا، ويعني إلا ما تهون بالنهاية، وإن شاء الله الأمور راح تتغير من أحسن لأحسن بإذن الله تعالى. أكيد بدي أقول صباح الخير لكل حدا بلش يصبح علينا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. كمان بدي أقول، طيب اليوم بدي أقول راح أرجع أقولها بخلال اللايف، بكرة للأسف مستمعينا الكرام ما رح يكون في مشوارنا الصباحي يوم بيوم عن صدق والله. فبكرة يعني رح نعتذر عن حلقة مشوارنا الصباحي يوم بيوم. تخافيش مش انت بالبرنامج كان بودي يعني كان بودي. فبكرة بدنا نعتذر مرة تانية مستمعينا الكرام من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، ما رح يكون في البرنامج الصباحي. وأنا قاعدة بتذكر لي اسكتي في بث بكرة موحد، بتخيل إنه قبل شوي طلع الإعلان تبع البث الموحد مع أمان، هو رح يكون بالشراكة مع 8 إذاعات في كافة ربوع الوطن. هذا البث رح يكون من الساعة 9 للساعة 2 مستمعينا الكرام. بس يعني أكيد إحنا بكرة رح ننزل إنه اعتذاري عن عدم يعني تقديم الحلقة. هو بالضبط هيك، إنه بكرة رح يكون اليوم الإذاعي المفتوح، هذا اليوم الإذاعي المفتوح اللي بنظموه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. هذا اليوم بده يكون بالشراكة مع إذاعة الرقيب، ومرة تانية مع 8 إذاعات على مستوى الوطن. هذا اليوم المفتوح رح يكون تحت عنوان استرداد الأموال المنهوبة في فلسطين، بشكل عام من الساعة 9 للساعة 2 الظهر. فيعني بتمنى أنكم تستمتعوا بيبي، مش بدي يعني بقدرش أقول تستمتعوا بدوننا، بس يعني رح نكمل معكم أكيد إن شاء الله بعد الساعة 2 ببقية البرامج والمواجز والثانية، ويعني الخطة الإذاعية الأخرى اللي إحنا بنمشي عليها خلال النهار في راديو حياة. فصباح الوردات مستمعينا.

0: سؤال الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، هلأ يعني إحنا هيك منحس حالنا بزمن السرعة، بزمن السوشيال ميديا، بزمن التكنولوجيا. كنت عم بفكر قبل مبارح طبعاً، وأميرة يعني هلأ بدي أفاجئها بإيش كنت عم بفكر. أميرة بتخيل أنا بعد شي سنة ممكن الـ AI يحل محلنا؟
1: أنا متوقعة بس إن شاء الله.
0: بس تفضل إنه نقعد بالبيت يعني؟
1: نقعد
0: أوكي. ما عندك مشكلة تقعدي بالبيت؟
1: على كم برنامج يعني؟
0: يعني مش طبيعي، يعني أنا كنت هيك عم بفكر. المهم بس إحنا بزمان كان في عنا كتير حكم بنسمعها من جدودنا من أبائنا، إلا ما يكون بهاي الحكمة حكمتين إلها مكان بحياتك. ليش؟ لأنه بالأغلب الكلام كان يطلع عن تجربة، عن ممارسات، عن أفعال معينة. مثلا على سبيل المثال يعني القناعة كنز لا يفنى، لهلأ إحنا بنحكيها حتى نضلنا نتذكر قديش صح إنه إحنا نكون قنوعين. وفعليا القناعة أهم من المال، يعني بالرغم من إنه إحنا نحتاج المال. لهيك سؤال حلقتنا لليوم، شو الحكمة اللي سمعتها من والدك والدتك من جدك من جدتك ولسه عم بتطبقها بحياتك لهلأ، وليش بتحسوا إنه هاي الحكمة لحد اليوم صحيحة؟ نشوف أول اتصال نشيط معنا بالحلقة. صباح الخير.
2: دائما فادي بيطلع نشيط.
0: ميت وردي يا أبو فادي.
2: يا صباح الخير.
0: يا صباح الفل.
2: عاد سبحان الله، كنت أجيبكم بكرة، كنت أجيبكم بكرة مع جنة السود.
0: طب جيب لنا بكرة. مين قال لك ما تجيب؟ طب جيب.
2: لحكمة سبحان الله.
0: هينا قاعدين بكرة برضو بالراديو.
2: الله بدي يوفر علي الحمد لله.
0: يا أبو فادي، إحنا قاعدين بكرة. طب اليوم يعني خير البر عاجله.
2: خلص التوزيع، راحت عليكم. خلص راحت عليكم.
0: بكرة أنا بكرة بستناك، إذا ما أجيت برن عليك.
2: والله بستنى الشرف.
0: الله يسعد صباحك.
2: نتبع مثل بقول أو مقولة، خلي قرشك الوايت ليومك البلاك.
0: يا عيني على اللغات.
2: طبعا أنا ضل بلاك ولا ضل وايت.
0: ولا ضل إشي ولا ضل بلاد إذا بدك.
2: جمع الثروة الحمد لله، ثروة هائلة الحمد لله. كنت أفكر إنه بتاكلهاش النيران. كنت أفكر إنه يعني كنت أساوي اللي معاي، كنت أفكر إنه ما بتخلص بعد 40 سنة.
0: يخز العين. ما شاء الله.
2: الحمي حماني.
0: اللهم لا حصد.
2: راشت عين ضريبة يلحقوني. لا كان يقولوا كان لي إيش أبيض يومك أسود. الدنيا عفوا.
0: صحة.
2: مش عارفين وين رايحين.
0: والله.
2: مش عارفين.
0: والله.
2: بقول يعني واحد ما يقدر قد ما يقدر يقتصد.
0: صح.
2: يبرع حاله.
0: مزبوط.
2: معك 100 شكل نوعا ما تجيبك حالك. الدنيا لو قدام شكلها مش رايحة فينا الخير.
0: الله يستر.
2: والله العظيم الحمد لله متفائل خير.
0: إن شاء الله يا رب، هذا أهم شيء.
2: إن شاء الله هذه أيام بتمر وبتعدي.
0: إن شاء الله.
2: ذكريات زي أيام كورونا. قعدنا عادي سنة ونص سنتين وإحنا في البيجامات وعشنا.
0: شو بعرفني؟
2: وكنا وشربنا.
0: ولا وما كانتش عاجبتنا، هلا بنتحسر عليها.
2: والله ما كانت عاجبتنا.
0: والله.
2: بيكذر و. كنت عاجبنا.
0: والله.
2: إن شاء الله أيام من قدام خير، وأيامكم خير وهداك للبال وصحة وعافية. زي ما بقول بتقوم من تخذ صحتك منيحة، أنت سلطان زمانك.
0: صح.
2: نسأل الله الصحة والعافية، وإن شاء الله نبقى مداومين مليون.
0: مداومين إحنا ولا؟
2: حاضر.
0: نستناك بكرة.
2: حاضر.
0: الله يسعد صباحك، ما بتأثر. أهلا وسهلا. إذن شو الحكمة مستمعينا الكرام اللي سمعتها من والدك من والدتك من يعني جدك جدتك ولسه عم بتطبقها بحياتك لهلأ؟ أم العبد، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة. صباح الورد والقشطة لأحلى أنغام وأمورة وهند ولجميع المستمعين من أريج، الله يسعد هالصباح. تمارا، صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يا تمارا. صباح بتقول اجعل عملك دوما لوجه الله تعالى. والنعم بالله. أمير شعبلو، يسعد صباحكم. صباح نابلس، صباح الورد، أهلا وسهلا. نضال بيقول كان جده يقول أبوه كان يجبرها بعد ما تنكسر، حكاله والده أشطر، كان أبوه يجبرها قبل ما تنكسر. الله، إيش الأوتفت هاد؟ حبيت. لابسة قميص كتير حلو، مميز، مش مبين يا أميرة. أمير شعبلو بيقول لي فيش رواتب. هلأ هاي حكمة. فهي حكمة عند أمير ناخذ مش مبين الأوتفت. كتير حلو. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف انتو يا عمي؟ شو أحوالكم؟
0: تمام الحمد لله. انت كيفك يا عمي؟
3: يعني
0: شو أخبر
3: برنامج 4 ساعات هذا البكرة؟
0: والله يا ريت، أنا كان بيودي أني أنا أضل 4 ساعات على الهوى، بس مش أنا اللي راح أكون.
3: ناخذ بدالهم ساعتين يا من خلي أميرة آخر النهار بدل ما تعمل برنامج ساعة. خلي ساعتين.
0: هلا برنامج أميرة ورائد من الأربع للخمسة موجود، بس يوم بيوم لا.
3: بنعمل والله الواحد بيستاهل البرنامج، لأنه بصراحة الواحد بيرشع بدون البرنامج.
0: الله يسعدك، الله يسعدك يا ربي.
3: والله كانت أخ مش أمي ولا أبوي، كانت ستي وإحنا صغار اسمعها تقول لما يعني يغلب عمرها أو بترش تأخذ البدعية من حدا، تقول الدنيا دوارة يوم إليك يوم عليك، يعني ما تطلعش لفوق، يعني ما تتكبرش على الناس.
0: صح.
3: يوم من الأيام بيجيك يوم. مزبوط ولا لا؟
0: مزبوط مزبوط.
3: يعني لما واحد بعق والده، ماشي بعق والده وبقول والله خلاص عمل، بيجي اليوم اللي ولاده يستدوا منه. الدنيا دوارة يوم إلى
0: والله يوم. الدنيا دوارة
3: إن شاء الله رب العالمين، يعني يكون نهارها اليوم براد، يعني مش يوم زي الأيام اللي مضت.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
3: نرجع إن شاء الله للشتاء ولأيام الشتاء أحلى من أيام الصيف
0: يا رب. الله يجيبه على هداة البال يعني. على سيرة عقوق الوالدين، يعني أنا ما بعرف كيف الواحد عنده أم وأب لازالوا موجودين وعلى قيد الحياة، وهو ما يعني ما بتصل فيهم، ما ببرهم، ما بفقدهم، ما بتطمن، ما بتطمن عليهم. يعني شو المش يعني شو المشاغل اللي عندك اللي بتمنعك ترفع تليفون تطمن على والدك او تطمن على والدتك؟ وهذا كنا فيه الحديث مبارح، بس لانه يعني ذكر انه الدنيا دوارة فعليا الدنيا دوارة. اذا انت كنت يعني ولد غير صالح باهلك، غير بار بصالح باهلك، اولادك شو متوقع منهم يكونوا؟ صباح الرضا والسعادة لقلوبكم يا رب. من وفاء يمان، صباح الخير أنغام، صباح الخير أميرة، صباح النور يا يمان، أهلا وسهلا فيك. رافع شاهين، يسعد صباحكم جميعا طاقم راديو حياة، وصباح الخير للمستمعين، ونقول ألو. صباح الخير
4: يا صباح الوردات والفلة
0: والمسرات والسلرات كمان
4: وعقولتك
0: والليرات. كيف أصبحت؟
4: السلرات هلأ عبينا من عند التميمي، يعني الحمد لله صار لشهر مش فايت غازية وخلطت الحمد لله.
0: يلا الحمد لله مرقت يعني.
4: يعني وقفنا لنا ثلث ساعة، مش كتار يعتبروا.
0: مش كتار والله.
4: لا أنا بس هلا بعد اللي إجوا بعدية خلص بدهم ساعتين إن شاء الله والثلاثة
0: الله نصيبها. لعله خير إن شاء الله.
4: إن أنا مارق من جنب الكازية هيك بعرفش، فجأة واحدة لقيتهم بنزلوا هالترولة، قلت والله وقفت عبي الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
4: إذا بدك تسرق لك دور روح، فيش شرطة على باب الكازية.
0: قلنا له إحنا قبل فترة يحق له ما لا يحق لغيره.
4: أيوه
0: بالضبط يعني.
4: المهم يا عم غامش أخبارك؟
0: الحمد لله فضل من الله. أنت كيفك؟
4: الحمد لله نشكر الله ونحمده.
0: الحمد لله.
4: سلمينا على أميرة وصبحينا عليها.
0: يوصل صبح عليك هيها.
4: شوفي في مثل حلو بحبه أنا. ولأوضاعنا حاليا يعني بيمشي.
0: إنه
4: قد ما تشد الدنيا نهايتها فرش.
0: صح.
4: فهذا المثل المفروض الوقت الحالي الكل يمشي عليه.
0: صحيح. هي ما ضاقت يعني إلا وفرجت إشي زي هيك.
4: شد قديش بدك يا دنيا، لأنه نهايتها الفرش. بالعكس كل ما شدت أكثر كل ما الفرش قرب أكثر.
0: يا رب إن شاء الله. صح.
4: إن شاء الله الفرج قريب يعني.
0: يا رب.
4: اللهم مش هجرة، اللهم سفرة هيك الواحد يغير شغله.
0: ناش نهاجر، إحنا متفقين على إنه إحنا قاعدين بالبلاد، إحنا بس.
4: لا إحنا قاعدين بالبلاد بس بتعرفيش ممكن الواحد يطلع على أساس سفرة هيك عشان يتهوى، تيجي بالبلاد برا يضل فيها.
0: معقول؟ وفيش بعد شو اسمه؟
4: كل شيء ممكن يعني.
0: نابلس هاي على قولتك.
4: يعني ما بتعرفي والله الزمن غضاب.
0: الله أعلم.
4: يا ما عالم طلعت على أساسه هيدا أطلعت على جورج على بلادي بستغنيه.
0: بس أنا اللي متأكدة منه إنه إحنا مش طالعين.
4: الله أعلم. أنت تحديدا مش طالعة.
0: أنا متأكدة مليون بالمية، هيني قاعدة هون.
4: بس أنا والله ممكن يعني.
0: اللهم طلع. اللهم طلع. ماشي ماشي.
4: يعني رميتك عشفاك عشرة أمغام وهربت.
0: تفضلوا يا رب، تفضلوا يا الله. ماشي بدي أحط اسمك مع اسمي ها عشان تكون عارف.
4: لا موجود بس عمالي بزيح فيه يعني.
0: عم تحطني بدالك قاعد، لقيت حدا
4: إنه راح يمزاح يعني. هو حبيبنا الملك عبد الله وحبيبنا السيزي.
0: الله يسعد صباحك يا رب، يهديك يا الله.
4: طبحين مع حازم صبوح وعلى سامر النجار وعلى الغالي خالد الحفناوي وابو ركان وعلى جميع المستمعين راضي حياة بشكل كامل.
0: الله يسعد صباحك يا اهلا وسهلا فيك. اهلا عبادة، صباح الخير لكل مستمعي راديو حياة، صباح مليان أمل ومحبة وراحة بال، يا رب يكون هالصباح بداية خير بتتحقق في كل الأمنيات، بترافقنا وبترافقكم الابتسامة بكل خطوة، بتمنى لنا يوم جميل وإحنا كمان نتمنى لك يوم جميل مليء بالأخبار الحلوة واللحظات اللي بتسعد القلب. صباحكم حياة وصباحكم أجمل مع راديو حياة. عبود بيقول أسعد الله صباحكم. هشام عرندي يسعد صباحك وأوقاتك أنغام أميرة وطاقم راديو حياة، بيقول والله يا أنغام بتنوري بأي وقت. شكرا يا هشام، منورين دايما بوجودك إحنا. أبو جهاد أسعد الله صباحكم. أبو علي صباح الخير، إيش ماله يا مان؟ ولا أنا والله. بتقول أريج هالخبرية مش حلوة يا أنغامو، يعني كيف بدنا نبلش يومنا بدون ما نسمع صوتك اللي كله تفاؤل ونسمع البرنامج الأكثر من رائع. يلا يسعد لي هالصباح والله، وأنا والله وأنا متضايق إنه فيش يوم بيوم إيش يا روحي. بالك بتكوني معي؟
5: بكون معي.
0: خلص ماشي والله، لو ما عندي موعد دكتور أسنان. كمان بدنا نقول صباح الخير لعشاق الماضي، اللي هي ام رامي عمران بتحكي معنا من البلد القديمه. يا صباح الخير يا ام رامي، الله يسعد صباحكم. صباح الخير لطاقم راديو حياه، صباح الخير لانغام ولاميره ولهند ولجميع الاهل والاصدقاء والاصحاب والصحبات، نتمنى يوم جديد للجميع. صباحكم معطر بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اهلا وسهلا، بتقول انها هي اشتاقت لنا. وفاء بتقول ستها الله يرحمها كانت تقول قلل ناسك برتاح راسك، أمير شعب للواحد إنه يشتغل أحسن. يعني إذا الواحد لاقي شغل يشتغل، إذا مش لاقي يعني بده يدور. يا أمير صباح الخيرات، شو الحكمة اللي كنتوا تسمعوها من جدودكم من أبائكم ولسه عم بتطبقوها بحياتكم؟

يوسف صباح الورد، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة، أحلى صباح للمتألقات دائما، أم السعد، أنغام، أميرة، صباح الخير لزينة شباب نابلس، عبد الله وعبادة وأبو علي وأبو مصعب وأبو عماد وأبو العهد حازم وقاسم وكل المستمعين والمستمعات لراديو حياة. ليلى هريش يسعد صباحكم، صباح الفل. الحج أبو عمار عليوي صباح الورد والفل والياسمين للحبايب كلهم، للأصحاب للأصدقاء المذيعين والمذيعات براديو حياة، كل التحية والتقدم والنجاح، شكرا كتير لإلك. يا صباح الخيرات والمسرات من صفاء، صباح الفل يا صفاء، كيفك؟ بتقول صباح الخير لكل المستمعين والمتابعين بالداخل والخارج. بتقول كيف رح نبلش النهار بدونكم بكرة، بتقولنا انه احنا الطاقة الإيجابية لنهارنا، نهاركم سعيد جدا من رام الله وهوى رام الله، مين أحلى هوى رام الله يا صفاء ولا هوى نابلس؟ صباح الورد. يمان بيقول صار للهام المرة وبيحلف عليها بالطلاق. معتز بيقول يلي بدري بدري واللي ما بدري بيقول كف عدس. حلو. نورة يسعد صباحكم يا رب، أحلى طاقم، الحكمة اللي أخذناها وبنعمل فيها ومنعلمها لأولادنا، اللي ما إله كبير ما إله تدبير، واللي ما إله كبير يشتري كبير. صباح الورد يا نورة. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيديو.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير. قطع الاتصال. أريج الله يرحم ستها كانت دائما تحكي لنا مثل يعني ربتنا عليه ووسطنا نربي أولادنا عليه. المثل بحكي غسل وجهك ما بتعرف مين بيبوسه، ونظف دارك ما بتعرف مين بيدوسها، وخلص طبيخك ما بتعرف مين بيدوقه. هالمثل لليوم هي يعني متبعته بحياتها وماشي عليه، وإن شاء الله بس ربنا سبحانه وتعالى يكرمها ببنت رح تعلمها إياه. الله يسعدها الصباح يا أريج ويعطيكي تيرضيكي مثل ما بيقولوها. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكم ونهاركم أبيض الصلاة على النبي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: أول إشي جاجة حفرت على رأسها عصرة،
0: وشو قديم هذا.
1: وبعدين إذا الباب اللي بيجيك من الريح بده وسريع، وكمان إذا كنه
0: أنت شو أكتر مثل ماشي عليه أو حكمة ماشي عليه أنت يعني هيك؟
1: يعني خبي قرشك الأبيض ليومك. أكتر من هيك ما فيش. هي أسود أسود من هيك والله حياة ما مضت تكتر.
0: لا لا لا، إن شاء الله إلا تبيض هالحياة
1: إن شاء الله تفرج. ما بعد الضيق إلا الفرج.
0: بالضبط، ما بعد إلا الضيق.
1: دائما كان يقول أبوي ما بعد الضيق الفرج. الله يرحمه ويرحم والدي. دائما لما نقول الدنيا ضيقة ما بعد الضيق إلا الفرج يقول لك.
0: صح.
1: أقسم بالله ربنا كبير، ربنا غفور.
0: الحمد لله.
1: بس إحنا نوصل لعنده وندعي له ونشكي له همومنا لرب العالمين بيفرجها علينا، لأنه إحنا بعيدين عن رب العالمين كثير صرنا والله يا أختي. بعدين بكرة رح نشتاق لكم كثير، يعني البرامج زي ما قال أبو الختيار تبعنا راس العين أبو مصعب قبل إنه بصير الراد مش حلو بكريات.
0: الله يسعدك يعني والله، وإحنا كمان رح نشتاق لكم.
1: يلا نتبع أميرة آخر النهار،
0: آخر النهار إن شاء الله مع أميرة.
1: يسعد صباحكم. صباح خير لآسم ولأبو مصعب ولعلي الحمامي كمان بنقول له يسعد صباح، وعلي المسامي وأبو علي المسامي علاء المخباص وأبو أحمد جهاد بنقول له يسعد صباح، خط مخيم العين سامر الدامون حسن الطيراوي كل شبرة مخيم العين كل شبرة المختية بنقول له يسعد صباحكم، ولزوجتي العزيزة ولسامر أسامة ويوسف ومحمد ودرويش أبو سمرة وأحمد النجار وعدي النجار حبيب قلبي ابن بنتي هذا عدي بنقول له يسعد صباحك، ولخالق نمر برزو ومعين شفشير وحمد الشنار وموسى الحسناوي وكل هالشفيرية، ولأختنا أم محمد النابلسي الله يصبحها ويربيها بأنوار النبي، ولعيد شعبي له كمان، ولعبها صبع خاص نص لعبها صبع الله يسعد صباحه، وأختنا أم سعيد وكل المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة. نهاركم أبيض وربنا يرزقكم الرزق الحلال
0: جميعا.
1: يعطيك
0: الف جميعا يا رب. اهلا اهلا، الله يسعد صباحك. على 2379143 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: غريبة عشان
1: أنا عبود كان عم بيقول إنه تمك بترتاح وتمارا كانت عم تحكي حريتك تبدأ من الاكتفاء الذاتي أو اكتفائك الذاتي. يوسف بيقول هو ما لحق جدوده بس والده من هو صغير بيقول له يا بابا راس المال الواحد سمعته الطيبة بهالبلد تحديدا لأنه أهل هاي البلد ما بنسوا لو بعد 100 سنة إذا الواحد انضربت سمعته راحت لولد الولد. وهالكلام بس بنابلس خاص ناس. أميرة بتقول آه والله. أبو علي صباح الورد. والدته كانت تحكي له الله يكفيك شر أولاد الحرام والحمد لله بفضل دعويها ما ضل عند أصحاب. طيب ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: صباح الفل.
2: صباح
1: وصباحك كيفك شو أخبارك؟
2: ضالك يسعد صباح.
1: صباحك ميت وردة.
2: عندي مش حكمة. عندي حديث ديني. يا ابن آدم شد مع الله فوق أرضه كي لا يأذن تحت أرضه.
1: نعم.
2: بعد كلامي صباحي إلكم لزملائي بالمديرية بهذا العام الثاني يزن الخمس صباحكم صباح.
1: الله يسعد صباحك يا رب وصباح كل محبينك. أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا.
1: أهلا ميت وردة. تمارا بتقول نام عند أختك وما تاكل عندها وكل عند أخوك ولا تنام عنده. ديما صباحكم ورد أنغام وأميرة. يا أهلا وسهلا طارق يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. أهلا وسهلا. يوسف بيقول شو في ليش بدناش نسمع صوت أنغام. صباح الورد يا يوسف. بكرة ما في برنامج يوم بيوم. بكرة رح يكون في اليوم الإذاعي المفتوح وهو بالشراكة مع 8 إذاعات محلية رح يكون من الساعة 9 لساعة 2. فرح أعتذر عن يوم بيوم للأسف. والله أنا زعلاني أكتر منكم الصراحة بالذات يوم الخميس بتكون الحلقة غير. فبس بكرة للأسف رح نعتذر عن تقديم الحلقة. فصباح الورد. عبد الله بيقول ومثل ما بنقول دايما طول بالك هاي بلادك. بإذن الله بإذن الله يمان بقولنا بالشهر 12 هو فلاح طلعين على إسبانيا. طيب إحنا بدنا نزعل وبتعملوا لنا بث إسبانيا تشتاق لكم أو مثلا نستمع إليكم من إسبانيا ولا ما إحنا رح نزعل يا يمان. صباح الوردات 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

قلل ناسك برتاح راسك. حسن الكوني صباح الورد. فارس محمد الله يسعد هالصباح بيقول كانوا بيقولوا ما تستقوي على الضعيف ولا تستضعف نفسك أمام قوي. حلو جميلة. صباح الورد لرافع بيقول سته كانت دايما تحكي له خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، وفعلا حكمة كانت بمحلها هالأيام يعني. بس المشكلة إحنا لاقيين قرش نخبيه. لا والله. خالد حفناوي صباح الخير لطاقمنا المميز، صباح الخير لعيون الأصلي الشريك عبد الله، يا صباح الوردات لكم أنتوا التنين. عبادة أكيد هو في بعد نابلس، وصراحة بيقول كل هوا البلاد بتجنن. تمارا اعمل الخير وارميه بالبحر وان ضاع عند العبد عند ربنا ما بيضيع شيء. ورق الربيع ما بعرف انا ليش بعلق على النكنيم بس حلو يعني، شو خطر عبالكم تسموا ورق الربيع؟ حلو والله. صباح الورد بيصبح على كل دار مصلح 100 وردة. وعبد الله بيقولنا يا حج عماد لا ضل اسود ولا ضل ابيض ولا ضل احمر ولا ضل إشي، يا بتروح يا بتروح يا بتروح يا بتضل مالك، ما احنا قلنا طول بالك هاي بلادك. ام ثائر صباح الفل للجميع، والدها الله يرحمه كان يحكي صاحبك بجيبتك بأي صاحبك جيبتك بأي وقت بتميل عليها بتلاقيها. صباح الوردات 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير لأبو علي. كان والده يقول العقد اللي بتقدر تحلها بإيدك ما تستخدم فيها أسنانك. وعبير صباح الفل، أكتر حكمة يعني ورثتها عن الأجداد، اعمل خير بتلاقي خير. وتعيس العبد الدينار، هيك بتنقال يا ضياء، مش عارف يعني أول مرة أسمعه، بس صباح الخير لإلنا ولصديقه أنس. و هو هيك بيقول، أو تعسر عبد دينار، أو خلص أنا شكلي جبت العيد. بس بشكل عام يعني شغل 14 ساعة ما رح يقدم ولا يأخر، لأنه مال الدنيا بضل بالدنيا. صحيح، هاي صحيحة، مال الدنيا بضل بالدنيا. يا أبو البهاء يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. والله بالنسبة يعني بالأمثال ما بتلاقي حدا بيحكي أمثال وشاطر في الأمثال مثل زكية بنت أم صفوان بمسلسل زمن البرغوت. لا انت خاتم المسلسلات،
1: مش معقوله
0: يعني. جد سبقت سته وكل الختياريه بالامثال. بس انا مش فكرتي بدي امثال، انا بدي انت اشي ما ماشي عليه، يعني لقطه من والدك والدتك جدك جدتك اك يعني هيك. اكثر حكمه تعمل فيها ام العبد، اتقي شر من احسنت اليه. وتمارا بدي أكتر حكمة أنت ماشي عليها وردتيها، يعني والدتك قالت لك إياها، والدك جدك جدتك، يعني هذا هو الفكرة من السؤال. خذ البنت على سمعة أمها بتقول. تمام، صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن مستمعينا الكرام، سؤال الحلقة لليوم: شو الحكمة اللي سمعتوها من جدودكم ولسه عم يعني بتطبقوها بحياتكم لهذا الوقت؟ ويعني هيك شاركونا إياها. خلينا نقول صباح الخير لضياء: هاد جيل بعبع، بياكل ما بيشبع، بتنادي عليه ما بسمع، بيروح ما بيرجع، هاد جيل اليوم. حمود: صباح الخيرات. تمارا هي ماشية على مبدأ اعمل الخير، ان ضاع عند العبد ما بيضيع عند رب العباد. صباح الخير. ويجبر الخاطر، حتى ربنا يجبر بخاطرنا. فاطمة: يا صباح الورد، فطوم العسل، صباح الورد. أحبك أحبك حبيبك هوانا، ما عسى أن يصبح بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا، ما عسى أن يصبح حبيبك يوما ما. لك يعني يلا. ألو، صباح الورد
1: يا اختي. صباح النور
0: يا اختي. صباح الفل.
1: شو بدك بهالأمثال الحلوة؟ عمالك بترجع يرحم زمان وليالي زمان.
0: شو كانت والدتك الله يرحمها تقول أكتر إشي ماشي عليه؟
1: كانت والدتي تقول: اسمع وخذوها نصيحة، سرك خليه في قلبك، خليه في القلب يصدح ولا علسان يفضح. لا في ثقة ولا في مصداقية.
0: أيوة.
1: وإذا بدك غرض من أي إنسان وعارف إنه هذا هو بقدر يلبيه وبده يمطك وبده يمرمرك، أعطيه مثل لحيحة غلبة مطيت ومطيت غلبة لحيح.
0: أيوة.
1: يعني أنا بدي أظني ملاحقتك غصب عنك لأخذ حقي لأنه موجود عندك، بس أنت بتحاول تراوغني وأنا لا أمل ولا أكل، بدي أظني لا أخذها.
0: أها.
1: وهذه لازم اليوم، وخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود.
0: صح.
1: وطالما أنا أولاد وبيت مغلق علي الباب ومستورة مال ومال ورا بابي.
0: عن جد خلص.
1: بعين الله.
0: اللي ورا إيش بيقولوها هي ساعديني، اللي ورا الحيطان أو الإشي الأبواب.
1: كله هذا ما إنا فيه، طالما نحن مغلق علينا.
0: أيوة هذا هو.
1: في اللي برا برا واللي جوا جوا.
0: صح. صح.
1: بعين الله.
0: بعين ألف سلامة عليك.
1: أهلين على قلبك.
0: حبيبتي يسعد لي هالصباح. عبادة: اسأل مجرب ما تسأل حكيم، ولسانك حصانك، إن صنت صانك وإن خنت خانك. بس أنا بدي مو هلا هي مقولة للإمام علي بن أبي طالب صح؟
2: بس إنه أحبب حبيبك مش
0: أحبب حبيبك.
2: أحبب
0: حبيبك. خلص عرفناها، أحبب حبيبك إنه يعني شو اسمه؟ اعتدلوا. اعتدلوا، كونوا متزنين بالمشاعر، بلغوش يعني، عشان في حال فلمتوا لا سمح الله تكونوا حافظين خط الرجعة. أكيد مش هي أعمق من هيك، بس الفكرة يعني. صباح الخيرات. ولعت الحجة بيقول لازم يحطوها بستنا معلاء، يعني هي فعلا لازم تكون والله مصلحة، يعني أكتر حدا مناسب لهذا المركز. لا تسأل حكيم ولا تسأل طبيب، خبص لحالك وربنا كريم. هاي من عندك عبد الله. هاي جديدة. نجاة: يسعد صباحك، الله يرحم أجدادنا، قالوا زمان لو بتجري جري الوحوش غير رزقك ما بتحوش، والباب اللي بيجي منك الريح اللي بيجي لك منه الريح سده واستريح، وابن الأصيل لو طعميته خبز وحاف بيصونك، وقليل الأصيل لو طعميته لحم كتافك بخونك. شو رأيكم بيام أمن بالرجال مثل المية بالغربال؟ الله يرحمهم، كانوا عن جد درر يحكوا. صباح الورد.

0: أنس منصور، صباح الخير يا أنغام، يا صباح الورد يا أنس، شو الأخبار؟ بده يحكي لضياء هاي الحكمة: من أتقن عمله ارتقى في مكانته. الله عليك يا أنس، صباح الفل. تمارا بتقول إحنا بدنا هلأ أميرة، أميرة تحكي الحكمة وأنغام. أنا قلت لا عادي، بيلارو مثلا شو بتقولك؟ آه هي كل أنتوا مستعدوا مع بلار بكل قاعدة بتلاقوا الصراحة هيك فجأة آه يعني مش حافظة إشي سنو بس تتذكر. أنا أتفق. آه خط آه.
1: خلي حدود وخط رجعة فأكثر إشي وبطلع صح فكرة. ما توثقي ما تحكي
0: سرك لحدا. لسانها ب. وحشة أميرة، وحشة أميرة. يلا صباح الخير.
2: يا صباح الخيرات يا أنغام.
0: يا صباح الوردات.
2: يسعد صباحك. صباح صباح.
0: أهلا وسهلا.
2: بداية خلينا نحكي مثلا هيك جديد اللي هو بخصوص الوضع اللي إحنا فيه. سولار بالبنك ولا دولار سولار بالبنك ولا دولار بالبنك.
0: مثلا.
2: مثلا أعطي لا تعطيني صبر وفين إلا في بنزين.
0: عن جا فعليا حاليا
2: ما هي الامثال
0: مناسب للوضع
2: المودرن زي ما بيحكوا
0: مناسب للوضع.
2: هلا شوفي في يعني كثير امثال تعلمناها، شيء من جدودنا، شيء من اباياتنا، شيء من الناس من المجتمع، بس في اكثر من واحد عالي اللي هو لا ترمي حجر ببير الشرط منه، يوم من الايام يمكن الزمان يرجعك اذا بيوم عطشان.
0: حلو.
2: أو لا تبزق صحن أكلت فيه. أو لا ترمي حجر بصحن أكلت فيه.
0: لا ترمي حجر بصحن أكلت فيه.
2: آه حلو. لأنه هذا مش إنه على الصحن، يعني هو دلالة
0: إنه ما تخون الثقة يعني صح؟
2: شو؟
0: ما تخون الثقة اللي انعطت لك أو إشي زي هيك أو ما تغدر بالشخص اللي طعماك.
2: لا تخون من أمنك ولو كنت خواف. آه. هلا الصحن اللي بتاكل فيه اللي بتاكل يعني مثلا على سبيل المثال ان شاء الله يا ربي تضلكم تحبوا رضا، بس شفنا هذا النموذج من اللي كانوا يشتغلوا براديو حياة وخلصوا من راديو حياة، ضل الحب والمودة بيناتهم.
0: صح.
2: هذا المثل هون بنضرب اللي هو ما ترمي حجر ببير. ما تحكيش عن ناس انت كنت قاعد معهم ولا انه تخون المجلس اللي كنت فيه. كثير مثلا في مثل كمان كان حلو كانت تحكي لي يا ستي بس ما مشيتش عليه انا.
0: هلا
2: بحكم انه اهل زمان كانوا يعني اوضاعهم الماديه تختلف تماما عن اوضاعنا، بتقول لي خذ صاحب سمعه ولا تاخذ صاحب قلعه. صاحب القلعه بجوز يتفر، صاحب السمعه بايده سلاح.
0: حلو.
2: وإذا لاحت رياح وإذا راحت رياحك إذا هبت رياحك فاغتنمها. وفي بلاوي أمثال يعني من ضمن نقول لك أمثال نخلصش. وجوع سنة وإعرى سنة بتصير صاحب قرش.
0: مزبوط كثيرة ولا الأمثال معبية حياتنا زي ما بيقولوها يا حازم.
2: أمثال يعني
0: كل حياتنا أمثال.
2: عبد الله هلال بقول لي يعني كان نفسي أكون مثال لما صرت عبرة.
0: عبد الله الله يسعد صباحكم.
2: يسعد صباحك. صباح حبيبنا عبد الله. وبدنا نقول له يا عبد الله طول بالك، هاي بلادك خلص دائما.
0: خلص طول بالك، هاي بلادك عن جد.
2: اي طريقه
0: هو اللهم سفره مبدئيا وبعدين بيقرر.
2: شوفي من حوالي 14 سنه بال 2012 او 2011 ايام ما خلصت توجيهي كان خلص ضارب براسي بس بدي اسافر بديش هالبلد. وعملت اوراق وعملت وميت اسفر. ففي شخص بعرفش اذا سمعنا اذا سمعناش بهالبلاد اسمه اشرف سقف الحيط بنوجه له تحيه.
0: ايوه لسه
2: فكنت اشتغل عنده. فبقول لي حازم بدي احكي لك شغله وانت حكيت لي مثل كثير صراحه. بلادك وإن جارت عليك مرية وأهلك ولو بخلوا عليك جواد.
0: مزبوط.
2: فقلت له يا زلمة شو رحك الفاضي هذا، أنا أسافر وبديش إيش من هالبلاد. ففعليا يعني الواحد إحنا ما جربناش نسافر، بس الضغوطات اللي إحنا فيها يعني كانت في 2012 كنت مضغوطة ومش إشي. فتخيلي إنه أنا مثلا بهذا الوقت ما بلوم أي شخص بحكي إنه بده يسافر يحسن مستوى المعيشة ويرجع. مش هجرة،
0: مش هجرة.
2: لأن الهجرة هذيك اليوم لما طلعت المفتي أفتى إنه حرام فعليا احنا بارض الرباط، ربنا يبدل الحال
0: احسن يا رب يا رب.
2: يسعد صباح الجميع، صباح خاص لاخونا عامر قطاير. في شغله كمان مقطوعه من البلد عشان تكونوا انتم بالصور، يعني هي قديمه حديثه بس لانه بنحكيش اللي معسل البوادي عم يجيبونه.
0: له له وراح لين قطع
2: ليمون ونعنع بنابلس حقه 180، برام الله حقه 130 او 120.
0: ليش احنا كل اشي عنا فرق بالاسعار ان شاء الله؟
2: عشان عنا راضي حياتي.
0: اذا هيك اوكي تمام، هيك احنا ماشي.
2: الله يسعدك كل
0: صباحك يا رب. 100 ورده على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. كل مره بس اصبح لك بدي اقول مهدي يعقوب صباح الخير من زواتا كل مرة. طب مهدي يحكي لنا حكمة أو مثل والدتك بتقول لك إياه، ستك قالت لك إياه، سيدك قال لك إياه، أبوك قال لك إياه، ولهلأ ماشي فيه. أنا بعيد من وراك يلا. برضو مهدي بيقولنا تأمنش لحدا بهذا الزمان. مهدي برضو مهدي هو نفسه مهدي عرقوبي يا جماعة من زواتا. طيب صباح الخير لمهدي لكل أهلنا بزواتا. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو الحكمة اللي سمعتوها من أو سمعتها مثلا من والدك والدتك من جدك من جدتك ولسه عم بتطبقها بحياتك لغاية الآن؟

سام صاحبك جيبتك وما تثق فيه وما تثق بحدا حتى بخيالك. صباح الورد. فارس من تربى على العز ما بيرضى لنفسه مكان بين أصحاب المصالح. وعبد الله بيقول لحازم يا ماخد القرد على ماله بكرة بيروح المال بضل القرد بوجهك. عبد الله في كمان عبد الله بيقول نابلس سويسرا يا حازم تنساش. هلا بس تسافر انت على سويسرا وفي عنا بدهم يطلعوا على اسبانيا رجاء يعني بتحطوا يوم بيوم من هناك بتسمعونا من المكان اللي انتم موجودين فيه سواء كنت بسويسرا ولا باسبانيا بتحطوا لنا اللايف وكذا يعني لو سمحتوا. اذا في حدا بده يروح على مصر لو سمحتوا بتعملوا نفس الحركة. تمارا بتقول وقت الشدة بتعرف مين باعك ومين شريك وهي حقيقة يا أنغام بوضعنا الحالي الكل قاعد بينكشف بعد تجربة. بس أنا بتمنى إنه يعني عم تكشفوا الناس بكير مش بعد ما تعلقتوا فيهم أو صارت بينكم علاقات قوية يعني وبتبلشوا بتحسوا بالفراغ. عبد لا حمود ما إله علاقة البحش بالموضوع. ليه شو عمل لكم زينة الشباب عبد الله البحش حرام عليكم الله يرضى عليكم. أنس منصور بيقول والله يا عمي أميرة بتفوز بالأغاني مبسوطة أنت على الأغاني اللي أنا مش فاهمة منهم إشي. عبد الله بيقول لي بس أطلع من نابلس يا أنغام راح يضل يبعت لنا فيديوهات للحياة هناك مشان يشجعنا نضل بالبلاد. طبعا يعني هذا اللي بنستناه أنت تطلعوا ما عليك. الجمل ما بيشوف عوج رقبته عبادة بيقولنا بمعنى البعض بتفنن بانتقاد الآخرين ولو نظر لحاله لحتار من وين يبلش. 2379143 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يمان أميرة ملكة الأغاني وهندسة الصوت، من الآخر شو بدك تسمع يعني؟ شو بدك يعني يمان؟ بعت لنا. طيب صباح الخير على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. أنا بدي حكمة أنتوا سمعتوها من أجدادكم يعني من أهليكم لسه عم بتطبقوا فيها يعني بهذا الوقت وبهذا الزمان. مرة تانية على اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك، هيك نعكس شوي، 2379143.

إذن شو الحكمة اللي سمعتوها من جدودكم ولسه عم بتطبقوها بحياتكم على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك؟ كمان بيقولنا ما بده إشي براءة يعني. صباح الورد. جعفر قدوس الغريب بيشكر فينا والمعارف زي ما انت عارف. حلو زبطت. الغريب بيشكر فينا والمعارف زي ما انت حلوة والله. هاي علي مسامي بيقول كانت ست تقول ثلاثة اوعى تقرب عليهم ولا تصاحبهم، اللي صحته منيحة وعم ببكي واللي جيبته مليانة وبيشكي واللي بيعمل منيح وبيحكي. صباح الورد يا علي، أهلا وسهلا.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: شوفي الله يسعد لها الصباح. لك المثل هذا اللي دارج اليوم، هذا حديث كان من زمان ورجع من العيد.
0: أيوة.
1: يا ماخذ القرد على ماله بروح المال
0: بضل القرد على حاله.
1: هذا المثل بنقال لمين؟ لو لطبقة بسيطة فقراويين أو ما عندوش إمكانية، بيجي واحد مسعد عنده شوية إعاقة عنده كذا، ولكن المال مغطى على عيوبه، فبعطوا بنتهم وبطولها شبابها.
0: أيوة.
1: تقعد إنها هي زوجة شرعية، ولكن بالنهاية مش ماخدة حقها، لأنه هن جوزوها يا ما ياخذ القرد عماله، راح المال وضل القرد على حاله. شو استفادت بشبابها وحياتها؟
0: يا ويلي عليها، ولا إشي. شو استفادت؟
1: باعوها
0: مسكينة. بتصير هاي والله.
1: هذا اليوم دارج هذا الأيام،
0: يا ماخذ القرد على حاله على ماله، بيروح القرد بيروح المال بضل القرد على حاله. هيك.
1: طبعا المال بتروح والقرد والمصيبة اللي انبلت فيها بتضلها موجودة.
0: الله يعينها، ورطت مسكينة
1: بعين الله.
0: صباح.
1: أهلا
0: أهلا وسهلا فيك. صباح الورد.

قاعده بتفق بايش زد شو غبن تزداد حبا. اوكي في مثل بيقول لي يا من كتب لي يا ما شفتيه حلو ولازم انا ما شفته حلو انا ما شفته اصلا مش ما شفتوش حلو انا اصلا ما شفته يعني ليه يعني بتتبلى علي يعني الله يسامحك يا يمان الله يسامحك بس يعني انا ما شفته مش ما شفتوش حلو يعني زد غبا تزداد حبا. هات نشوف شو هذا بيقول. مثل عربي مشهور يعني انه تكون زيارتك للناس متباعده ومش كل يوم عشان ما يملوا منك فيضل الحب بينكم كبير. حلو ليكونوا ملين منا. طب احنا عشان مثلا نطلع كل يوم على الهواء. اوكي تمام صباح الخير على 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على

صباح الخير. يعني أنا ما علقت، بس عطر فلسطين إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. بالمدرسة صح؟ صباح الخير، صباح الورد. طيب لسانك حصانك برضو إن صنتو صانك. على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، شو الحكمة اللي يعني جدودك أهلي أو أهلك قالوا لك ياها لسه عم بتطبقها بهذا الوقت؟

والله يا يمان موضوعك عند أميرة بالضبط. المشكلة إن أنا أعطيتك فرصة وقلت لك شو بدك، أنت قررت ما تقول، فبعد ما قلبت يعني المود الأغاني فموضوعك أنا ما عندي مشكلة، موضوعك عند أميرة. صباح الورد على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يمن بيقول بدناش بطلنا خلاص شفت احنا اعطيناك يعني فرصة. تمارا حابة تبارك لبنت سلف هيارة بحفظها القرآن الكريم، ربنا ينفع فيها وبعلمها يا رب، اللهم آمين يا تمارا ويرزق الجميع إن شاء الله. صباح الخير. إذن يعني مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، شو الحكمة اللي سمعتوها من جدودكم ولسه عم بتطبقوها بحياتكم؟ شاركونا إياها من خلال 2379 1433 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مالك مرة. بالضبط، انا بدي حكمة، بدي مقولة، بدي عبارة، بدي اشي قال لك يا جدك، جدتك، ابوك مثلا، والدتك، وانت عم بتطبقها بحياتك هلا. يعني مش انه شو في امثال، يعني انا لو بدي اعمل حلقه عن الامثال من نضلنا لتاني يوم احنا بنحكي. انا بدي حكمه، مقوله. فصباح الخيرات على 2-3-7-9-1-4-3، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

صباح الخير، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. والله يا أم العبد ما حطينا أغاني لحدا، فلو سمحتوا يعني طلبات الأغاني الساعة 3 للساعة 4 اليوم. اليوم عندها أميرة برنامج، فعطر فلسطيني بيقولنا عمكم تشات جي بي تي حط له بده أمثال وبلش. لا تندم على ما فات ولا تفرح بما هو آت. منيح، صباح الخير، أهلا وسهلا.

0: يلا صباح الخير.
1: صباح الورد والفل.
0: اهلا اهلا صباح الفل.
1: اهلا فيك حبيبتي، استنيت لراسي راقي شوي، كان بحرك مصدعة شوي.
0: الف سلامه عليك يا ربي، ما تشوفي الشهر. الحمد لله احنا فضل
1: جميعا
0: من الله.
1: يا رب جميعا يسعد صباحكم
0: وصباحك
1: بلادي حياة واهل نابلس والجميع يا ربي
0: يسعد صباحك. اهلا وسهلا.
1: انا وصباحك، انا بسمع عمالي، هي المقولة بتتحول عمالها لمثل يعني.
0: بس انا ما بدي مثل، انا بدي مقولة او كلمة قالت وانت شايفتيها صح او لازلتي عم يعني تستمر فيها، نقلتيها لأولادك على سبيل المثال. هي هيك الفكرة يعني من السؤال. بس قلب امثال مش عارفة.
1: هلا انا يعني الله يرحم والدتك ووالدتي وجميع امهات
0: المسلمين
1: اللي صابرين امهاتهم. يعني يمكن ما وعيت كثير على والدتي، يعني بس لحقت شويه. يعني انا مثلا كنت احكي لها، يعني بتعرف زمان كانوا البيوت زي الاستقبال كل يوم. فيمكن احنا كنا نتضجر من هاي الاشياء. الابناء، ليش انت يا امي ما في لا ماما ولا هيك؟
0: طبعا.
1: ليش انت يا انه هي احلى كلمه، امي مليانه التم، بتملي التم. كلمه امي، ليش يا امي انت هيك؟ يعني فاتحه بيتك كل يوم ناس رايحه وناس جايه، بتقول لك يعني محبه الناس اغلى من الذهب.
0: طبعا.
1: كانت تقول لنا هاي المقولة، محبة الناس كنز أغلى من الذهب، واحفظوه هذا كانت تقول لكم.
0: محبة الناس أغلى من الذهب.
1: وكانت دائما تردد أسمعها تحكي مع حالها مش معانا، لأنه إحنا لسه يعني بالنسبة لي كنت صغيرة. ما رأش كانت تحكي لأخواتي، كنت أسمعها بتردد زوجك وانت قوية وأهلك وانت سخية أو غنية وجيرانك وانت سخية. كانت تتردد هاي المقولة دائما وهي بتشتغل في شغل البيت. أسمعها. أنا من تجارب الحياة، وأعوذ بالله من كلمة أنا، اتعلمت إشي يعني، وعمالي بحكي لبنتي ما تعطيش كل اللي عندك لأنه ربما أنت تحتاجي بعض يوما ما. أنا بحكي لها هذا الشيء، ما تهدروا طاقتكم كلها وتحرقوا بحالكم عشان الآخرين.
0: مزبوط.
1: لأنه ما لقيتش حد يسعفك أنت بدك تسعف نفسك.
0: صح دائما يكون في حدود أو خط رجعة أو يعني مش عارف شو المصطلحات اللي ممكن نستخدمها. مزبوط
1: بالضبط. يعني هي الأم سبحان الله دائما نبع العطاء ونبع الحنان وبتعطي بدون ثمن، بس لا، لازم شوية الواحد يفكر إنه أخلي إشي إلنا. للأسف أنت شايف الزمان اللي إحنا فيه،
0: للأسف
1: مش راحمنا غدر الزمان وإحنا مش راحمين بعض. وللأسف يعني ما أنت شايفة في بعض من الأبناء شو بيعملوا عمالهم بأهاليهم.
0: بالضبط.
1: فما تحرقوا حالكم كتير يعني، خدوا نفس. أعطوا قدر المستطاع، ووقفوا، لأن الإنسان طاقة.
0: صح.
1: الإنسان طاقة وإحنا لسنا بآلات ولا بحجر إحنا. فأعطوا قدر المستطاع، حبوا بعض، أعطوا لبعض، حبوا الخير للبعض، وكل شيء دائما خلوه بمقدار وبمعيار. يسعد صباحكم ونهاركم فل
0: يا هلا. صباح الورد. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم من جديد، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. اللي حفظ وعرف شو أجداده حكوا من هو وصغير بيضل الشيء محفور براسه. تمارا بتقول ما بيحتاج حدا يحكي له، يا لا تشات جي بي تي ولا غيره، زي المدرسة اللي بتتعلمه بتتعلمه لأولادك من هو وصغير، لأنه النت أمتى إجا ما إله فترة صغيرة، مش الكل تأثر فيه إلا اللي بده يرتاح وما يشغل عقله ويفكر. وهذا حاليا بيعمله الجيل الجديد، أكتر شيء بيستعمله بالناس، يعني ما بتعرف له ولا إيش خاص، بس ما بتعرف له. صباح الخيرات، أهلا وسهلا على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على فيسبوك.

0: بأكثر حانة
1: يا
0: بتفقدي بالموبايل ناشفة بتن
2: حتى أخبار بتن
0: ما بعد ضيق إلا الفرج يا أميرة يعني نخد تشديش أنت كتير عايدة بتصير أخبار طولي بالك بالنهاية مقولة عبدالله بدنا نعممها هاي بلادك يعني بدنا نطول بالنا عليها صباح الفل استنيت شويتين

بدي أقول صباح الخير لنعمان هواش، صباح الخير طارق شويكي، صباح الورد نضال كمان، صباح الخير أحمد ريحان، صباح الخير عنا أم سامي، غسان سمارو صباح الخير، أبو نزار صباح الوردات، باهرة الله يسعد صباحك يا باهرة، أم حسن وثائر ودعاء كمان صباح الخير، أماني أبو زعرور صباح الورد، أم عبادة بشارات كمان صباح الخير. بتقولنا تمارا مديت الحلقة لساعتين، لا خلص دقيقتين بدنا نطلع على الفاصل عشان عنا فقرة بدنا نختم فيها إن شاء الله مشوارنا الصباحي يوم بيوم.

اللي حصل إنه بكرة ما راح يكون في مشوارنا الصباحية بيوم مرة تانية، في يوم إذاعي مفتوح بتنظيم من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. هذا اليوم راح يكون بعنوان استرداد الأموال المنهوبة في فلسطين. راح يتم البث الإذاعي مع 8 إذاعات فلسطينية على مستوى الوطن. لهيك إن شاء الله يعني إحنا يوم الخميس للأسف ما رح نلتقي فيكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، بس هلأ إحنا مكملين معكم بالبرنامج، وخلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل أكيد راح نكون مع فقرة ختامية لمشوارنا الصباحي يوم بيوم. خليكم معنا.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. رجعنا طبعا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم بالفقرة الختامية لليوم ببرنامجنا. اليوم رح نحكي عن موضوع جدا جميل مهم لإلنا كلنا الصراحة، إن نشوف كيف إحنا عاداتنا اليومية بتأثر على قدرتنا على ممارسة التمارين الرياضية. كتير منا ببلش بده ياخد الخطوة الأولى بأول تمرين، تاني تمرين خلص بيوقف، مش قادر، تعبان، لا أنا ما عندي قدرة على الاستمرارية. ممكن هذا الشيء أو مش ممكن، على الأغلب ممكن كتير. طيب، يكون مرتبط ببعض العادات اليومية اللي إحنا بنعملها منفكرها مثلا صح، هي من الأساس بتطلع غلط وبحاجة لتظبيط. هلأ هاي التفاصيل أكيد مع الكوتش عبود الحاج حمد، اليوم رح يحكي لنا أكتر عن هاي العادات. صباح الورد.
1: الله يسعد صباحك وصباح الخير للجميع.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف أصبحت؟
1: والله الحمد لله
0: دائما وأبدا. يعني إحنا اليوم عم نحكي عن عاداتنا اليومية، ممكن هاي العادات عم بتخلينا نفكر إنه إحنا ما عنا قدرة إنه نمارس التمارين الرياضية. بأول تمرين أنا ببلش أتعب، بتاني تمرين بقول خلاص أنا بديش أرجع على الرياضة، حتى لو بدي أعمل التمرين بالبيت لا أنا مش قادر مثلا ألعب أي تمرين. يمكن هاي عاداتنا اللي إحنا عم نتبعها إحنا منفكرها صح، بس هي للأسف عادات خاطئة
1: وبتأثر. صحيح،
0: تفضل المايك معك.
1: الله يسعدك يا رب. شوفي، أول شغلة بدي أحكي عنها موضوع النوم. النوم موضوع جدا مهم. هلأ بالفترة اللي إحنا فيها صار الجوال بإيد الجميع، يعني أنت بتطلع بدك تنام تمسك الجوال بتلاقي حالك نص ساعة وساعة وساعتين وإنت لسه مش نايم. السهر يعني بتفاجئ انه مثلا في اولاد صغار، شباب، حتى كبار في العمر بتلاقيهم بيسهروا لساعات طويله. وقلة النوم، هلا قلة النوم هي المشكله الاساسيه بكل الحياه مش بس بالرياضه. يعني انا مثلا لما بدي اروح العب تمرين وانا مش نايم مزبوط اكيد ما في طاقه، لو انا ماخذ شو ما ماخذ، لو انا يعني بلعب ايش ما بلعب، طول ما انا مش نايم صح ما في مخزون صح في الطاقه. فالنوم اساس الطاقه. وللعلم اللي بيلعب تمرين، يعني احنا جوا النادي احنا بنلعب بنهدم الالياف العضليه. بس البنى الحقيقي وين؟ في الاكل والنوم، والنوم اساس. يعني واحد بيلعب صح وباكل صح بس ما بينام صح ما راح يلاقي نتيجه صح، ما راح يكون تمرينه صح، ما راح يكون الكفاءه في التمرين صح، التركيز راح يكون عنده ضعيف. بالضبط، التركيز عنده ضعيف جدا راح يكون. كثير ناس مثلا بقول لك انا بنام كم ساعه، بشرب كاسه قهوه بصحصح، لا على الفاضي، بدون نوم صح على الفاضي. وبرضه توقيت النوم. يعني في مثل زمان كنا يعني نسمعه، نم بكير في بكير شوف الصحه كيف بتصير، هو فعليا هيك. وبرضه بالقران وجعلنا الليل سباتا والنهار معاشا. ففي ناس مثلا بتعمل انه الليل بكونوا سهرانين وبالنهار بيناموا بقول لك انا هي عوضت،
0: انا انسان ليلي مثلا. بالزبط. او نهاري يعني.
1: هذا هو اكبر غلط. لانه الجسم هو فعليا بيكتسب الطاقه صح والاستشفاء العضلي صح بس بالليل. والانسان لازم ينام من 7 لـ9 ساعات،
0: تمام؟ من 7 لـ9 ساعات.
1: صحيح. هلا كل ما كان الانسان بيتعب بزياده لازم ينام، يعني لو نام لـ9 ممتاز. يعني هلا مثلا انا بلعب تمرين وبشتغل وبتعب بالهاد بس معي لازم انام لـ9 ساعات 8 ساعات. تمام. هلا في ناس بقول لك انا 4 ساعات كافيين الي، لا هذا الحكي غلط، بتكون الساعه البيولوجيه عنده اصلا هوم سيستمها غلط. عرفتي كيف؟ هلا النوم بياثر برضو على شيء مهم انا بدي احكيه. كثير نسمع مثلا صبايا، يعني اكثر من الشباب بقول لك عندي خربشه هرمونات. خربشة الهرمونات لها عدة أسباب، بس من أسبابها الرئيسية اللي هي النوم. يعني بتشوف مثلا الوحدة مثلا أو الشاب بيسهر بيجي بقول لك أنا عندي خربشة هرمونات، تلقائي ده يكون في خربشة هرمونات لأنه ما في نوم صح، ما في خلايا بتتجدد صح، خلايا الدماغ، خلايا الهرمونات اللي عندك. حتى يعني كمان بيأثر على الأكل، على الشهية. شوفي، قلة النوم بتأثر على إيش؟ على الهرمون المسؤول عن الجوع.
0: أيوة.
1: لما أنا بنامش مزبوط تلقاء الشهية بدها تصير مفتوحة لأنه الجسم بده طاقة.
0: بده يضل جوعان طول الوقت.
1: بالضبط، بصير في عنده خربشة بمواعيد الأكل، خربشة يعني بمتطلبات الهرمونية تاعت الأكل عنده. فهذا اللي بصير خربش، بتلاقيه بقول لك لا أنا أول ما مثلا أفطر بعرفش آكل لأنه مثلا صح، بعدين بتلاقي وجبته انفتحت، رجع كمان مرة، فما في مواعيد صح للأكل عنده. تلقائي شو الأساس؟ النوم الغلط. وكمان شغلة النوم يعني بيأثر بشكل كبير على هرمون التستوستيرون للرجال وهرمون الاستروجين للصبايا. الهرمون تستوستيرون طبعا شو اللي بيساعد في النوم والراحة والاستشفاء. وهرمون البنات برضو الاستروجين. هلأ كتير مثلا بنات بتلاقيهم على سبيل المثال يعني بقول لك أنا عندي إيدي مش حامليني،
0: جسمي تعبان، حالي مهدود.
1: تطلع عليها صح، هلأ هي ما بتنام صح، ممكن في إلها تأثيرات إنه مثلا عندها بيبي مثلا بتضل تصحى بتضل تنام. وبرضو كل هذا بالنهاية نرجع للنوم والاستشفاء العضلي. برضو كمان في بنات مثلا اللي بتسهر سواء بدراسة أو على الجوال بغض النظر بتلاقيها أصلاً هي بتقول لك أنا مهدود، يعني ما في حل لإشي بالضبط. نرجع إذن للأساس، النوم. النوم هو أساس كل إشي، بدونه ما بزبط أي إشي يتم، لأنه بدعم الخلايا، بدعم الأنسجة كاملة، بدعم هرمون النمو الجي اتش في الجسم. يعني خصوصا للأطفال هيني بدي أحكي هاي شوي
0: كويس أن ذكرت هرمون النمو للأطفال.
1: هرمون النمو صحيح بتيجي مثلا هرمون النمو طبعا بضل شغال خصوصا مثلا العظم على سبيل المثال من 18 ل 20 سنة. هلأ هو صغير بمرحلة المراهقة وبمرحلة البلوغ وبهاي المراحل، هون مهم جدا نركز على قصة النوم للأطفال والنوم المبكر. يعني بتشوفي أيام بالشوارع أولاد صغار سهرانين لل 11 و 12 وحدة
0: بالزبط.
1: أو على الببجي أو طب هذا الحكي هو بيأثر على النمو، على نمو الخلايا، بصير فيش تركيز عندهم، بصير فيش إدراك عندهم، فيش توافق عصبي عضلي عندهم. فهذا الإشي ممكن ما يبينش بلحظتها، بس بيبين باللحظات اللي لقدام وللمستقبل. حتى كنمو العضلات عنده بتكون أضعف، المناعة بتكون أضعف، بتصير هو معرض لإيش؟ للإصابات أكتر. لأنه ما في عضلة عنده فيها استشفاء، فتلقائي هو معرض لإصابة أكتر من غيره،
0: مناعته بتكون قليلة.
1: بالضبط، مناعته بتقل. حتى تكوين العظم أخف، بكون يعني ما بكون مكتمل صح. العضلات أضعف. المفاصل أهم شغل، المفاصل، لأنه المفاصل شو اللي حاميها فعلياً؟ العضلات المحيطة فيها. إذا كان فيش فيها استشفاء عضلي وفيش فيها قوة عضلية، تلقى المفاصل أي ضربة صغيرة راح تنضرب وتنكسر. عشان هيك بنشوف في أولاد مثلاً بقول لك ملح إشي وقال لهم كسر،
0: لهم مكسور. صحيح. يعني أهم شيء إحنا ننام يعني بتفضل أو مثلاً لأثبت إنه أنا أكون منظمة مواعيد نومي مثلاً أنا.
1: طبعاً يعني تنظيم الحياة
0: يعني
1: هو أهم
0: شيء. يعني 10 للـ7 على سبيل المثال
1: مثلاً، لو من 10 للـ6، من 10 للـ7، من 11 للـ7 برضه ممتاز
0: مثلاً.
1: بالضبط، هاي الفترة الواحد يعني قدر الإمكان يعود حاله ينام. هلأ في ناس مثلاً طبيعة شغلهم مثلاً إنه بيروح متأخر أو بغض النظر لازم يعود حاله
0: إنه ينام. كيف ينام
1: بالضبط. تنظيم النوم أهم من كل شيء في الحياة.
0: طيب في ناس مثلاً بتقول لك يعني من ضمن العادات خلينا نحكي يعني إن هو يعني هو ما بيعرف ينام بالنهار أو ما بيعرف ينام إلا بوقت متأخر، هذا شو
1: تمام. هذا اللي إحنا بنرجع فيه اللي هي الساعة البيولوجية عنده بالأساس أصلاً مخربشة. واحد، والتوتر. هلأ كل ما قل النوم كل ما زاد هرمون التوتر عندنا. تمام. هلا لما يزيد هرمون التوتر الانسان بصير يقعد في التخت مش عارف ينام.
0: بالضبط، ضل يفقد بالتليفون.
1: بالضبط، حتى بتقلب يمين بتقلب شمال مش عارف ينام، هذا من ضغوط الحياه والتوتر. هلا بنصحه مثلا شو يعمل قبل النوم بنص ساعه ساعه، ياخذ حبه مغنيسيوم. حبه المغنيسيوم جدا ممتازه، بترخي العضلات وبتخليه ينام يعني براحه كامله.
0: حبه مغنيسيوم،
1: حبه المغنيسيوم جدا مهمه قبل النوم.
0: قبل النوم بساعه. طيب من ضمن يمكن العادات اللي كمان الغلط اللي احنا بنعملها شرب المي. يعني انا كنت عم بقول لك تحت الهواء اني انا بنسى اشرب مي الا اذا كانت قدامي مثلا مطره المي.
1: بالزبط.
0: اوكي بشرب. هلا مش موجوده ما راح اتذكر الا لما اشوفها.
1: يعني قد ما حكينا عن النوم مهم، قد ما المي وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: صحيح.
1: كثير ناس باجي مثلا بذكره مثلا انه اشرب مي بقول لك انا فيش حدا قدي بشرب مي. بس تطلع على مثلا بشرته مبين انه هو ما بشرب مي. دير بالك المي والنوم مترابطين خصوصا بالبشره.
0: بالزبط.
1: يعني مستحيل تلاقي واحد بينام بكير وبينام صح وبشرب مي صح والله حوالين عيونه
0: سواد
1: او سواد، او والله تشوفي التجاعيد في وجهه واضحه. قلة المي بتبرز التجاعيد بشكل مخيف. هلأ المي بزيد الهرمون الكولاجين في الجسم. هلأ لما يزيد تلقائي هذا شو بيعمل؟ بيدعم العضلات وبيدعم الأنسجة وبيمنع إنه يبين الترهل. عرفت كيف؟ هلأ بنشوف مثلا مرة كبيرة أو زلمة كبير بالعمر بس مبين شباب، بقول لك أكيد هذا بيلعب رياضة. مباشرة بتاخد مش مبين عمره. فهذا الحكي ليش؟ هو بكون مش بس بيلعب رياضة، هو بكون منظم شرب المي، بكون منظم النوم، فتلقائي التجاعيد بتبين، بتبطل تبين، بصير منظره متناسق، منظره مشدود. وشوفي 60% من الجسم ماء. وتخيلي ان نقص 2% من 60% بيأثر على الجسم. هلا في ناس بتقول لك انا بشرب كتير. هلا تمام، ممكن انت بتشرب كتير بس بلحظات. يعني انا ممكن امسك الازازة المي اشربها مثلا نصها كامل، وبعد 5-7 ساعات ارد اشرب كمان. لا، الصح انك توزع
0: المي
1: عشان الجسم بالضبط الجسم يستوعبها صح. يعني من 3-4 لتر كافيين للانسان الطبيعي احنا بنحكي. وفي ملاحظه بدي احكيها، طبعا درجة حرارة الجسم لها تأثير بالمي اللي بنشربها. يعني 3 لتر كافيين بفصل الشتاء تمام للإنسان العادي، لكن بالصيف، يعني بالصيف الواحد التعرق والهاد كلياته بيأثر، فتلقائي بده يزيدهم أقل إشي كمان لتر مي. وزي ما حكيت التوزيع، وأهم إشي كاسة المي أول ما واحد يصحى. هاي أهم شغلة،
0: أهم شي كاسة المي أول ما نصحى من النوم. في ناس بتقول لك انه انا مثلا ما بحب طعمة المي، ما بقدر اشرب مي، وفي ناس مثلا بتشرب المي على قعدة واحدة، عشان هيك بعد 5-7 ساعات
1: بالضبط ما يعني بيشرب مي كتير، بنفس اللحظة بصير عنده تمدد اصلا في المعدة. عرفتي انت كيف بصير يحس كرشه كبر. وفي شغلة تانية مثلا نحكي في ناس كتير عنه، مثلا بنشوفها بنقول له انت عندك حبس سوائل، فبقوم هو شو بيعمل؟
0: بيشرب مي،
1: هو بيقلل.
0: بيقلل. افكرت بشرب مي علشان يخرج السوائل.
1: هو بيقلل بس هو المفروض يشرب مي. فهلا هو بفكر اذا عندي مي زياده في جسمي بيجي بقول لك جسمك كله مي. فهو شو بفكر؟ انه جسمي مي خلاص بطل اشرب مي. لا، بالعكس، هو لازم يشرب بزياده ضعف المي عشان الجسم يصير يخرج
0: المي.
1: هلا كل ما قلت المي من الجسم، العضله هي مجموعه انسجه، شو بتصير تعمل العضله؟ بتصير تحبس السوائل
0: فيها
1: عشان ما في مي كافيه. فلما تدخل المي صح، العضله بترتاح بترتخي وبتبلش ايش توزع المي صح. وكثير ناس بنسمعهم بيحكوا هاي جدا جدا مهمه، بصيبني تشنج، تقلص عضلي، استفاد في ممكن في ظهري، في رقبتي، في اجري. هذا الحكي اساس نقص المي. يعني اللي بيشرب مية كتير تلقى زي ما حكيت العضلة إيش بترخي.
0: ترخي
1: بالضبط.
0: اللي بيقلل المي
1: بصير استفات عنده، بصير تشنجات عضلية عنده بشكل مخيف.
0: طيب إذن إحنا هيك لو بدنا ننصح المستمعين اللي عم بيسمعونا هلأ هيك بنصيحة ختامية، أول إشي إنه ينام بوقت منظم، يعني أنت صحيح. حافظ على نومك، تشرب مي بكميات
1: من 4، خلينا نحكي من 3-5 لتر تمام، لأنه الدنيا صيف هلا لازم نزيد. طبعا اللي بيلعب رياضة طبعا بده يزيد كمان لتر، يعني نسبة وتناسب. لأنه كمية العرق والهاد بدها تخرج أكتر، فتلقائي بدي أزيد مي أكتر عشان ما يصيرش تحبس بالمي.
0: طب من ضمن اللي بس هيك المستمعين عم بيقولوا لنا عن مثلا عندك التدخين، مشروبات الطاقة، المنبهات، بعض العادات الخاطئة الموجودة عندنا إن إحنا نشرب قهوة بس نصحى من النوم، قديش هذا الإشي بيأثر بالختام؟ طبعا
1: طبعا هذا الحكي أكتر إشي بيأثر زي ما إحنا حكينا، خصوصا كاسة القهوة هاي اللي على الريق بيحكولها. هذا الحكي عندك الكبد والكلى بكونوا صاحيين لسه، يعني زي ما نقول جداد. إذا أنا ما دخلتش مي تفلترهم نحكيها بالعامية صح، بصير في سموم، بصير في جراثيم، بصير في عنده مثلا بيجي بقول لك انا خسرت فيها وجع. عرفتي انت كيف كل هذا الحكي؟ طبعا مشروبات الطاقه يعني بدهاش نحكي فيها
0: صح،
1: يعني هي دمار شامل للمفاصل، للكبد، للكلى، لدقات القلب. يعني انا بشوف شباب 14-15 سنه بتلاقيه بيشرب اكس ال او بلو بغض النظر. هذا الحكي هو ما بيتخيل انه قلبه قديش هو لسه بيتكون، الاجهزه لسه عنده بتتكون. لما يصير عنده دقات قلب سريعه ممكن يصير عنده مشكله في الشرايين عنده اصلا.
0: اكيد من وكمان يعني
1: بياثر على النوم كمان.
0: بالضبط، لسه بدي اقول لك بياثر على النوم وعلى الاداء الرياضي لإله. اذا هو بيقول لك انا مثلا قبل ما العب باخذ مشروبات الطاقه، هو بياثر عليك فعليا لو طبعاً. مش هلا يمكن لقدام،
1: حتى بنفس لحظتها هو ممكن ياخذ طاقه، بس الجسم مستنفس كل طاقته بلحظه معينه. وبعديها خلص الاعصاب بتضل شغاله لكن العضلات ميتة. هذا هو مبداه، العصب بضل شغال، العضلات بتموت، يعني بتتعب، وتلقائي بزيد التوتر عنده وبزيد الارهاق وبصير فيش تركيز. وفعلا فعلا فعلا عن جد بحكي لك، اللي بيركزش على نومه وعلى اكله وعلى المي خصوصا بيعاني بحياته.
0: يعني احنا اهم هيك نصيحه نطلع فيها بختام هذا الفقره، انه نام كويس واشرب مي كتير منيح، وسيبك من فكره انك انت ما بتقدر تاكل اول ما بتصحى، ما انت لا تصحى وتغسل يعني في نص ساعه تقريبا مرق
1: صحيح.
0: فانت يعني افضل شيء انك كمان تفطر.
1: الفطور جدا مهم.
0: يعني بلش نهارك صح عشان يعني تكمل
1: عشان
0: صح.
1: يومك كامل يكون صح. هو فعليا الفترة الساعة أو النص ساعة على كثير ناس مثلا موظفين بشكل سريع ده أحكي لك بكون بقول لك أنا معيش وقت معكيش وقت كاسة مي يعني سندويشة صغيرة يعني بدهاش إشي يعني
0: صح. أنا كنت أقول معيش وقت بس فعليا لا أنا لما بدي بجيبه الوقت
1: بصحى قبل بعشر دقايق
0: بالضبط أنا اللي بعمل الوقت بالزبط. فعليا فبدي أتمنى لكم النهار كله صحة ونشاط وإن شاء الله يومكم يكون فل الفل يا رب. إحنا بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. إن شاء الله دائما بنشوفكم على خير. تحياتي لكم أنغام صوالحة في أمان الله.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.60 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
3: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
4: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
5: إنها الساعة 12 ظهراً.
6: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 4 شهداء ومصاب 1 إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية، موضحة أن من بين الشهداء شخصين كانا قد توفيا متأثرين بجراح أصيبا بها سابقا، إضافة إلى انتشال جثمي من مناطق مختلفة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، تخللتها حملة اعتقالات واسعة ومداهمات للمنازل وانتشار مكثف للقوات العسكرية وسط إجراءات مشددة طالت السكان. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في بلدة نحلين وقرية المنيا بمحافظة بيت لحم، فيما شرعت بتجريف أراض واقتلاع أشجار الزيتون في بلدة عجة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. قال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأيضا عضو الوفد المفاوض للحركة أن حركة حماس لا زالت في انتظار رد رسمي من الممثل الأعلى لمجلس السلام ميلادينوف على ما تم التوافق عليه معه والوسطاء حول خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. قالت صحيفة معاريف العبرية أن الاتفاق الذي جرى بين حماس والوسطاء بمشاركة أمريكية وإجبار إدارة دونالد ترامب إسرائيل على وقف هجماتها بغزة أنه يؤكد نتيجة واحدة، بأن تل أبيب فقدت استقلالها العسكري وأصبحت خاضعة للمصالح الأمريكية. دمرت حرائق غابات سريعة الانتشار نحو 230 منزلا في أحد تجمعات السكان الأصليين غرب كندا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميرا التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. كشفت دراسة أمريكية أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون خاصة في مرحلة منتصف العمر يؤثر في سلامة العقل بعد فترة قد تصل إلى 20 عاماً. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع 17 سالك، الباذان سالك، بيت فوريك سالك، وبورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، سرة سالك، دير شرف سالك. كان هذا آخر تحديث.

جوياً يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم.

0: الجامعية مكانك.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني،
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين، يوم الخميس 6 آب 2026، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً. بث إذاعي مشترك من استديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعات شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 92.2 FM، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 1 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 4 شهداء ومصاب 1 إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، تخللتها حملة اعتقالات واسعة ومداهمات للمنازل وانتشار مكثف للقوات العسكرية وسط إجراءات مشددة طالت السكان. تواجه الأسيرات في سجن الدامون واقعا مريرا في ظل ظروف الاعتقال الصعبة والتي تترافق أيضا مع نقص في الاحتياجات الأساسية والتفتيشات المتكررة والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية، بحسب ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. قالت صحيفة معاريف العبرية اليوم أن الاتفاق الذي جرى بين حماس والوسطاء بمشاركة أمريكية وإجبار إدارة دونالد ترامب إسرائيل على وقف هجماتها بغزة أنه يؤكد نتيجة واحدة، بأن تل أبيب فقدت استقلالها العسكري وأصبحت خاضعة للمصالح الأمريكية. عاد أكثر من 800,000 لبناني نزحوا على وقع الحرب الإسرائيلية إلى مناطقهم، بحسب ما أعلنت به الأمم المتحدة بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتوقيع الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب.
3: كشفت دراسة أمريكية أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون خاصة في مرحلة منتصف العمر يؤثر في سلامة العقل بعد فترة قد تصل إلى 20 عاماً. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، بيت فوريك سالك، المربعة سالك، عورت أزمة للخارج، سرة سالك، دير شرف سالك، وبورين سالك أيضا. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق.

0: اقوى الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروج.
0: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحب الأجيال.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة، الثانية عينك في موقع الحدث، الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي، الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق الخامس من آب للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 31 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. عملية عسكرية في قلنديا وكفر عقب تخللتها اعتقالات وإخلاء للمنازل. وحماس تنتظر رد ميلادينوف على ما تم التوافق بشأنه مع الوسطاء. وتوقيع اتفاقية قانونية بشأن تحديد العلاقات بين الجيش الإسرائيلي وقوات السلام. إلى التفاصيل مستمعينا الكرام، ونبدأ من حيث ما انتهيت. ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية اليوم أن إسرائيل وقعت اتفاقية قانونية شاملة تحدد العلاقات بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية التي ستعمل في قطاع غزة. من المفترض أن تتكون هذه القوة من 250 جنديا من المغرب وأوغندا. تصف الاتفاقية بالتفاصيل كيفية عمل قوة الاستقرار الدولية، كيفية تفاعلها مع الجيش الإسرائيلي كما ذكرت الصحيفة. هذه الاتفاقية أيضا تناولت من بين الأمور الأخرى القيود المفروضة على حرية عمل الجيش الإسرائيلي، خاصة في الحالات التي قد تحدث فيها احتكاكات بين الجيش أو بين الجنود وقوة الاستقرار الدولية. أيضا الاتفاقية تناولت وجود ومهام القوة الدولية داخل قطاع غزة. من أحد بنود الاتفاقية على أن جنود قوة الاستقرار الدولية لن يدخلوا غزة عبر إسرائيل بل من خلال مصر.

ما صدر عن الوسطاء بتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة حول الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان ميلادينوف اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحصل منه على موافقة لوقف الهجمات بغزة لمدة 14 يوما، لكن مع السماح لقواته بإزالة أي تهديد على حد تعبيره. في تصريحات صدرت عن الرئيس الإيراني مسعود بنشكيان في حديث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية بأن طهران تدعم كل خطوة ومبادرة وقرار يتخذه القيادة أو القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض بشأن مستقبل غزة. وأضاف الرئيس الإيراني بأن الشعب الإيراني والمسؤولين فيه هم مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، وستواصل طهران دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه. أيضا مرة أخرى كما قلنا، لا زالت حركة حماس تنتظر ردا رسميا من ميلادينوف. أيضا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شدد على أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة، واعتبر أن حماية القدس هي ركيزة أساسية لأي سلام، وأدان في الوقت ذاته بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. كان فرحان قد التقى بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة والمنعقدة في العاصمة الأردنية عمان. أيضا وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي قال إن القضية الفلسطينية تقف أمام مفترق طريق، إما المضي قدما في طريق السلام وتسوية الصراع، أو الانزلاق لدوامة عميقة من العنف وعدم الاستقرار والمزيد من التصعيد وإشعال الصراع من قبل المتطرفين. وأكد أنه بدون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية فلن تحقق إسرائيل الأمن والاستقرار، ولن يتحقق الأمن والاستقرار، لافتا إلى أنه كان شاهد عيان على ما حدث من فظائع في قطاع غزة، وأشار إلى الدور الذي قامت به مصر بالتعاون مع يعني شقيقتها من الدول من أجل وقف تلك الحرب.

0: أيضا من ضمن متابعاتنا لآخر التطورات الميدانية أيضا مستمعينا الكرام، تشهد مدينة القدس ومحيط مدينة القدس تصعيدا ميدانيا متواصلا مع تكثيف قوات الاحتلال لعملياتها العسكرية في الأحياء والبلدات الفلسطينية وسط مخاوف من اتساع نطاق الإجراءات الأمنية وانعكاساتها على حياة السكان. هذا اليوم قام الاحتلال بعملية عسكرية في قالنديا، ونتابع وإياكم تطورات هذه العملية العسكرية وكيف هي صورة الوضع تحديدا الآن في مخيم قالنديا. هذه التفاصيل لهذا اليوم وهذه المتابعة فعليا نتابعها مع الزميل الصحفي حمزة خليفة. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك وبالسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا حمزة. حمزة، آخر التطورات الميدانية فعليا في مخيم قالنديا وما جرى منذ ساعات الصباح الباكر.

0: نعم، عملية عسكرية ربما هي الأكبر من نوعها في الآونة الأخيرة. آليات كبيرة وأعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة، وقاموا بإغلاق جميع المداخل المؤدية إليه منذ ساعات الفجر الأولى، وبالتحديد منذ الساعة الثانية والنصف تقريبا. قام جنود الاحتلال باقتحام عدد كبير من المنازل، اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين. يعني حتى هذه اللحظة حسب ما وردنا من أنباء من داخل المخيم، نظرا لأنه يتعذر علينا دخول المخيم بسبب منع قوات الاحتلال لنا ولجميع الطواقم الصحفية من الوصول لرصد الانتهاكات، قالت لنا اللجنة الشعبية خلال اتصال هاتفي إن أكثر من 25 فلسطينيا جرى اعتقالهم، من بينهم سيدات ومن بينهم أيضا أطفال. هذا الاقتحام يأتي كما يدعي الاحتلال بأنه في إطار محاربة الإرهاب، لكن هذه الادعاءات هي شماعة فقط من أجل تنفيذ مزيد من الاعتداءات بحق الفلسطينيين. هذا الاقتحام هو ليس الأول من نوعه، لكن ربما قد يكون هو الأكبر والأشد من حيث طبيعة الاقتحام. إغلاق جميع المنافذ، جميع الفلسطينيين الآن داخل مخيم قلنديا هم محاصرون، لا يستطيعون الدخول أو الخروج من المخيم، والآليات العسكرية تنتشر على جميع المداخل المؤدية إليه. خلال الساعات الماضية أيضا قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على عدد كبير من المواطنين بالضرب، ومن بينهم الزميل الصحفي محمد سمرين، وكذلك اعتدت بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الصحفيين المتواجدين، وكانوا يطالبوننا بالذهاب، وكانوا يمهلوننا 5 دقائق كي نغادر المكان، وبعد ثوان قليلة يقومون بإطلاق القنابل بشكل مباشر علينا. هذا بالإضافة إلى الاعتداء على عدد من الفلسطينيين، وربما ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عمليات ضرب مبرح لعدد من الشبان قبل أن يتم اعتقالهم واقتيادهم إلى الأسر. هذا في الإطار الثاني تقوم قوات الاحتلال بمداهمة المنازل. تم مداهمة معظم المنازل داخل المخيم، ونحن نتحدث عن أحياء كبيرة. هذا المخيم المقام على 330 دنما يتعرض الآن، وآلاف العائلات الموجودة فيه إلى حصار كبير. تقوم قوات الاحتلال بمداهمة عدد كبير من المنازل، تفتيش محتوياتها وتخريبها، وقام جنود الاحتلال أيضا بتحويل عدد منها إلى سكنات عسكرية خاصة به. هذا أيضا يضاف إلى عمليات التلاعب بنفسيات وبمشاعر الفلسطينيين. عندما يدخل جنود الاحتلال إلى المنازل، وهذا أخبرنا به أحد سكان المخيم الذي تمكن بطريقة عجيبة أن يخرج من وسط هذا الحصار المشدد، قال لنا بأن الجنود أخبروه بأن هذه العملية ستمتد لثلاثة أيام، ويمنع الفلسطينيون خلال هذه الأيام الثلاثة من الخروج من المخيم وحتى من منازلهم. يعني هو الآن تحول المخيم إلى ما يشبه بالسجن الكبير. طبعا بالتزامن مع العملية في مخيم قلنديا، قامت آليات وجرفات الاحتلال بهدم عدد من المنشآت التجارية في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وطبعا تتذرع سلطات الاحتلال بأن هذه المنشآت غير مرخصة. في المقابل بلدية القدس الاحتلالية تمنع إصدار تصاريح البناء والترخيص لهذه الأبنية، وتقوم بفرض غرامات باهظة على الفلسطينيين تقدر بعشرات آلاف الشواكل، وربما تصل إلى مئات آلاف الشواكل.
1: نعم، إذا نتحدث حمزة عن عملية عسكرية بحسب ما أخبرتم به سوف تستمر لمدة 3 أيام بحسب أحد شهود العيان، إن صح التعبير صحيح؟
0: هذا ما أبلغنا به أحد شهود العيان من داخل المخيم عند اقتحام منزله. هكذا أخبره جنود الاحتلال بأن هذه العملية تستمر، وهذا طبعا يثير مخاوف الفلسطينيين طبعاً. بناء على التصريحات التي خرجت من المستويات الحكومية داخل حكومة الاحتلال، وما أقره رئيس جيش الاحتلال إسرائيل كاتس قبل أيام بتنفيذ عملية واسعة تطال مختلف محافظات الضفة الغربية، ومع التركيز على أحد المخيمات الفلسطينية التي لم يسميها. طبعا تكهنات الفلسطينيين كانت ترتكز، وأيضا المؤشرات والأنباء والتسريبات الإسرائيلية كانت ترتكز على 3 مخيمات، هي مخيم بلاطة وسط محافظة نابلس وهو أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومخيم مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة، ومخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة. مخيم قلنديا ربما يمتلك خصوصية كونه طبعا يقع في مناطق القدس وفي خضم الأطماع الاستعمارية الإسرائيلية من أجل تنفيذ مخططاتها، ونحن يعني لسنا ببعيدين عن قيام قوات الاحتلال باقتحام معهد قلنديا للتدريب المهني والتقني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تحاول تنفيذ ورسم مخططات لإقامة ما يسمى بمجمع تعليمي لمعالجة نقص الغرف الصفية، هكذا يدعي الاحتلال. لكن الفلسطينيون ومحافظة القدس يقولون بأن هذه الأفعال وهذه المخططات تأتي في إطار تهويد المدينة المقدسة، وأيضا إنهاء وتقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس تحديدا وفي الضفة الغربية، وهذا يأتي في إطار ما تحاول حكومات الاحتلال المتعاقبة أن تقوم به، وهو إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين وتضييق أكثر على الفلسطينيين وإجبارهم على الترحيل والهجرة قسرا عن أراضيهم وعن تجمعاتهم. وهذا طبعا يأتي في إطار سياسة كبيرة تسمى بمشروع القدس الكبرى، ومشروع أكبر يأتي في إطاره وهو مشروع إسرائيل الكبرى التي تمتد من النيل إلى الفرات وتطال أيضا مع العديد من الدول العربية.
1: نعم، شكرا جزيلا للزميل حمزي خليفة، شكرا جزيلا وسعدت مساء، أهلا وسهلا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 شبان من قرى وبلدات في محافظة جنين خلال حملات مداهمات واقتحامات، وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها وعمليات الاعتقال في محافظة جنين في إطار حملات مداهمة متكررة تطال مختلف المناطق.

0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتابع وإياكم في برنامج الثانية وبآخر التطورات الميدانية. والآن يعني أن ننتقل للحديث عن الملف الإيراني فعليا وآخر التطورات والاتصالات المكثفة لخفض التصعيد، ونتحدث عن ترقب نتائج للمفاوضات فيما يتعلق تحديدا في مضيق هرمز. الأنظار الآن تتجه إلى المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران في ظل تحركات مكثفة إقليمية ودولية أيضا تهدف إلى خفض التوترات وفتح قنوات للحوار، وسط أهمية خاصة لملف أمن الملاحة في الممرات البحرية الحيوية وإنعكاسات هذا الملف تحديدا على الاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة. بشكل عام المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني أو وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي قال أن المحادثات مع سلطنة عمان تتركز على تحديد ممرات آمنة لحركة السفن من وإلى مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتصالات هي قائمة على المستوى الفني والسياسي. إذن بين التفاؤل والمناورة نتحدث عن ساعات حاسمة تفصل المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، بين عودة لتصعيد عسكري واسع أو اتفاق يقضي إلى التهدئة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: إلى نغمة المراوحة ذاتها في ملف إيران، رسائل تجمع بين التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل والتمسك بخيار القوة إذا تعثرت المفاوضات. مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإيران تواصلت وطلبت إجراء محادثات. يقول ترامب الذي حذر طهران في الوقت ذاته من أنها ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قاسية جدا، لكن الضربة الأشد لم تأتي بعد. نأمل ألا نضطر إلى استخدامها. نحن نجري نقاشات جيدة جدا، هم لا يحبون الاعتراف بذلك.
1: تهديدات قابلتها إيران وفق إعلامها الرسمي بالتلويح بتأجيل تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ما دامت أمريكا تواصل لغة التهديد على حد تعبيرها. بين لغة التهديد ومساعي التهدئة تجري اتصالات سرا وعلانية لحلحلة الأزمة وتحريك مسار التفاوض. موقع أكسيوس قال إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى واشنطن إلى الإعلان عنه في الساعات القادمة. بحسب موقع أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لستين يوما بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قابل للتمديد، حيث ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران، على أن تعمل الأطراف ذات الصلة على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن البيت الأبيض كان منخرطا بفاعلية في المفاوضات، في حين أفاد مسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة في الساعات الماضية. القيادة الوسطى الأمريكية بدورها قالت إن الطريق الجنوبية عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. سنتكوم أشارت أيضا إلى أن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح، رغم ما أسمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة عالميا، يبقى عالقا بين رسائل التهديد وفرص التفاهم بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
0: إذن مستمعينا الكرام، أيضا إلى ملف آخر الآن لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، والتي كشفت استنادا إلى تحليل صور أقمار اصطناعية أن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية جديدة على الأقل في جنوب لبنان، وشق عشرات الكيلومترات من الطرق اللوجستية والعسكرية في مؤشر إلى تحول وجوده داخل الأراضي اللبنانية من انتشار ميداني مؤقت إلى بنية احتلال طويلة الأمد. هذا في الصدد الأول. الآخر، نتحدث أنه بعد 5 جولات تفاوض في واشنطن، أبرم لبنان وإسرائيل في حزيران اتفاق ينص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من لبنان أو من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة بدءا من ما أسماها مناطق التجربية. وعلى ما يبدو التحقيق التي قامت به صحيفة هآرتس يكشف عكس ذلك فعليا. أيضا نشير إلى أنه بحسب أوتشا تحدثت عن أكثر من 800,000 لبناني كانوا قد نزحوا على وقع الحرب الإسرائيلية، عادوا إلى مناطقهم بعدما تم الإعلان عن الوقف إطلاق النار الإطاري بين لبنان وتل أبيب. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
3: لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هآرتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق، فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام، أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
0: إذن مستمعينا الكرام، قبل الختام ننتقل الآن للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرة لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية لليوم للأيام القادمة بإذن الله تعالى.
4: درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الخميس والجمعة انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. يوم الخميس جو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل. يوم الجمعة أيضا جو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي، درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى حول المعدل العام وجو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي. خلال أيام الصيف كما العادة تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-20، نابلس 33-22، جنين وطوباس 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وخلقيلي 33-24، غزة وخان يونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حيات.بأس قناة راديو حياة على التليجرام، نوافيكم دائما بآخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
5: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
6: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
10: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
11: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
10: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
12: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: 100.8 حياة فام. بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: ألو، مرحبا.
2: الو،
1: خلص الرصيد.
2: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.ps، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
0: إنها 3 مساء.
6: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 31 درجة مئوية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة منذ فجر اليوم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق ظهر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من قرى وبلدات في محافظة جنين خلال حملات المداهمة والاقتحام. أقدم مستعمرون اليوم على سرقة المياه من بلدتي مدمة وعصيرة القبلية جنوب نابلس. تواجه الأسيرات في سجن الدامون واقعا مريرا في ظل ظروف اعتقال صعبة تترافق مع نقص في الاحتياجات الأساسية والتفتيشات المتكررة والإجراءات القمعية التي تزيد من معاناتهن اليومية بحسب ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين. انطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمان اجتماع الوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الغير قانونية في مدينة القدس المحتلة. كشفت صحيفة هآرتس استناداً إلى تحليل صور أقمار اصطناعية أن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية جديدة على الأقل في جنوب لبنان وشق عشرات الكيلومترات من الطرق اللوجستية والعسكرية في مؤشر إلى تحول وجوده داخل الأراضي اللبنانية من انتشار ميداني مؤقت إلى بنية احتلال طويلة الأمد. صرح رئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم في حديث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية بأن طهران تدعم كل خطوة ومبادرة وقرار يتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض بشأن مستقبل غزة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، بيت فوريك سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، سرة سالك، دير شرف أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
6: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 2 درجة مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يترأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
8: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته من أي مكان أو بتابعنا من وين مكان. منمس عليكم أكيد جميعا، وإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، هيك قضيتوا فيه وقت حلو، سمعتوا أخبار حلوة مع الناس اللي بتحبوهم وكل هاي الأمور. وحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، إن شاء الله بتكون يعني حلقة حلوة خفيفة ظريفة لطيفة نقضي فيها هيك وقت مع بعض، نسمع أغاني أنتوا حابين تسمعوها أو تهدوها لحدا معين. أكيد هاي الفرصة معكم رح تكون ساعة من الساعة 3 أكيد للساعة 4، وإحنا جاهزين يعني أكيد هيك نلبي طلباتكم، نسمع أغانيكم اللي أنتوا حابين تسمعوها. أبو العهد مثل فل، أم العبد يسعد أوقاتك، وكمان سامي شقه يا مثل ورد يا سامي نورتنا. أي حدا أكيد حابب يسمع أغنية معينة حابب يهديها لحدا بتقدروا شاركونا على 23 79 143، وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: خلينا ناخذ اول اتصال ونقول الو.
1: يا ميت الو.
0: يا مليون الو يا عبد الله، اهلا وسهلا.
1: كيفك يا استاذ اميره؟
0: والله انا الحمد لله، كيفك انت يا استاذ عبد الله؟
1: والله نحمد الله ونشكره
0: ان شاء الله دائما وابدا.
1: سمعت انك انت من عشاق الصيف.
0: طبعا لو يعني وصلت لو وصلت الحراره 50 انا مع الصيف.
1: ما هو كبدايه يعني انت اول المهديين بهاي الاغنيه.
0: الله يستر. ايش
1: انت اول واحده منهم تقريبا؟
0: ايوه.
1: بدنا نهديهم اغنيه محمد رمضان، حبيب الملايين هذا محمد رمضان.
0: انا بحب
1: الجو حلو،
0: بحب اغاني الجو حلو.
1: كنك
0: مش من عشاق الصيف؟
1: والله انا شوفي بحب الصيف لطول وقت النهار فقط. النهار بيكون في وقت فيه تعمل اللي بدك اياه، ولكن الشتويه اجواء
0: هي يعني ممكن كنا اكثر، بس لا انا ما بفضل.
1: شوفي حلو تكون تكدر هيك بالسياره والشتا بينزل على الازاز ومبسوط بتكون بالاجواء.
0: يعني من
1: هيك قد ما تبرد تقدر تدفي حالك، الصيفيه قد ما تشوق تقدرش تبرد حالك.
0: بس حلو حلو، لا شك انه حلو.
1: على الفاضي. المهم الاهداء لك اكيد. ما دامك من عشاق الصيف، لمحمود الخراز الغالي وخالد الحفنان وابركام ولشادي مرمش طبعا القائد العظيم.
0: شادي مرمش طبعا
1: جهاز امن الشرطة حبيب الشعب،
0: كل الاحترام له.
1: بنقدرش يعني ما نهديه.
0: ضروري. سعد اوقاتك واوقاتهم يا عبد الله.
1: حازم طبع طبعا اميره يعني.
0: طبعا راس الكوم حازم. اكيد
1: حازم طبع بطلب عزايم مني وعليه عزومه اميره طبعا.
0: بس هو هداك المره حرام حكى انه جاهز، ما اعرفش اذا سمعته ولا لا. هو دائما جاهز بس فيش تنفيذ.
1: احنا بدنا جهوزيه على الراديو يا اميره، احنا بدنا جهوزيه.
0: صح، بدنا تنفيذ احنا بعدين.
1: انا موجود ومتوفر باي لحظه، يرن لي يقول لي تعال في اكل باجي.
0: هلا اذا رن علينا بنرجع نذكره بالموضوع.
1: ايوه انا بركن عليك.
0: لا تخافش من هالنقطه
1: يا رب. والاهداءات وصلت اكيد.
0: ولا يهمك يا عبد الله.

0: جاهزة إن شاء الله. يعطيك العافية، أهلا وسهلا أبو علي. مثل فوليا أبو علي ديما السلع، يسعد أوقاتك. والله اليوم عندنا كثير طلبات لإيهاب توفيق، شو السيرة؟ عبد الرحيم سلامة، أهلا يا عبد الرحيم وعليكم السلام، نورتنا. خلينا نشوف الأغنية الإهداء للي يعني بيحبوا الصيف على ما يبدو. ما عمريش أنا شفتها هالأغنية، خلينا نسمعها.
1: فانيلا قعدة مع الشل حلو، بحر شمس نلعب نتسل حلو، نخرج نسهر نضحك.

0: المايه ننط ونعمل تش في سفوري عالي بسبب الفش. انا مش
1: حلوة أغنية صيفية. فشكرا على الاهداء يا عبد الله. خالد اهلا يا خالد حفناوي. ام العبد انا رح احط لك اغنيتك اول وحدة، يعني لا تعتبري اول وحدة لانه مرقنا عبد الله، بس رح احط لك اياها هلا جاهزة لإيهاب توفيق لانها حرام، يعني من صبح هي طلبتها، فاحنا اجلنا لها اياها لبرنامج الاهداءات، فخلينا نسمع يلا.

كمان خلينا نشوف صدقي. أهلا يا صدقي، نحسب حسابك أكيد، بس بشو يعني جاهزين؟ شو بدك تسمع؟ إحنا جاهزين. حمزة الشناري، هلا يا حمزة، مساء الخير. كمان أبو العهد برضو حابب يسمع لإيهاب توفيق وديمة كمان. خلينا نبلش مع أبو العهد، الأيام الحلوة لإيهاب توفيق، نقدم له إياها شوي بناء على طلبه. يلا يا أبو العهد، جاهزة.

في النار. وعليكم السلام، مساء الفل يا حمزة، تحياتي لطاقم الإذاعة، وأحلى تحية كمان للمعلم عدي الأغبر سيد ماندا بلاط بالقارة كلها، يعطيه ألف عافية يا رب. ومنحب نحكي له كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلاد العمر كله يا رب، ونهدي أغنية حلوة أكيد منهدي، وكالعادة أي حدا أكيد بصادف اليوم عيد ميلاده بدنا نحكي له كل عام وأنت بألف ألف خير، وإن شاء الله سنينك حلوة وتحققوا يا رب كل إشي ببالكم. على فكرة أنا كمان عيد ميلادي قربها، لا سمح الله إحنا ما عم نلمح على إشي، ولكن وجب التنويه أنا من برضو مواليد شهر 8، ففي كتير ناس على فكرة بعرفها برضو من هذا الشهر، فهذا الشهر هو شهر العظماء بالصراحة عشان نكون صريحين، وهيك يعني الناس المنيحة نولدت بشهر 8 حسب ما بشوف بوستات يعني كتير لمواليد شهر 8، فإحنا من موارد هذا الشهر برضو إن شاء الله بيكون شهر كله خير وبركة وسعادة على الجميع. ونسمع أغنية العيد ميلاد لعدي أكيد وكل حدا بصادف اليوم عيد ميلاده.

هشام عرندي مثل فل. وفاء محمود يسعد أوقاتك يا وفاء. كمان عنا وفاء حابة تسمع لمحمد منير بك لما يريد. حاضر يا وفاء، الأغنية كتير حلوة على فكرة. وأبو علي كمان هلا رح نجهز لك أكيد الأغنية اللي أنت طالبها. وديمة كمان بما أنه سوق إيهاب توفيق اليوم ماشي، فرح نكمل عرتهم بشكل إيهاب توفيق. هلا أكيد مجهز لك إياها يا ديمة. كمان مساء الخير بدنا نحكي لسام مساء الفل. جهاد عورتاني أهلا يا جهاد. ونجاة أبو زنت يسعد أوقاتك يا نجاة. خلينا نسمع وفاء الأغنية اللي طلبتها ونرجع أكيد نكمل باقي الكومنتات.

طيب خلينا نشوف ابو علي. ابو علي طالب اسم مغني، مش عارفه هذا مغني ولا اسم الاغنيه، بس هلا رح ندور عليها. اول مره بشوفه. هو امام البحر درويش. هل هذا هو اسم المغني يا ابو علي ولا هاي اسم الاغنيه يلي انت طالبها؟ فهلا رح نفحص ونشوف امام البحر درويش مين بيطلع. طلع مغني، طلع مغني وليست اغنيه، بس شكله حدا قديم يعني لو مش إشي جديد. فرح نحط لك عزاءنا يعني أغنية، بما إنه أنت مش محدد لنا وإحنا ما عم نعرف مين هاد، فعسى بهللة رح نحط لك أغنية إله يا أبو علي.

أبو علي شكله مش عربي هاد، يعني ما فهمتش عليه ولا كلمة صراحة. والأغنية يعني قديمة تقريبا من 9 سنين، فشو لهجته هاد؟ يعني ماشي ممكن عربي، بس إنه مش عارفة أحدد صراحة، فاللهجة مش مفهومة، ولا مفهوم الأغنية ولا مفهوم أي إشي حكاه. طيب نشوف جهاد عبرتاني كمان بعايد علي الأغبر وبحكي لك العام وإنت بألف خير. تسمعين أغنية لعمرو دياب؟ هلأ منجهز لك أغنية لعمرو دياب. هشام عرندي يسعد مساك يا أميرة ومساك يا هشام. أنا الحمد لله تمام، إن شاء الله تكون أمورك كمان إنت بخير. بده يهديني أغنية النانا ولجميع الأصدقاء. والله يا هشام تسمع النانا؟ طب حلو. عدراء بضل يحكي عنها أغنية تافهة، مش عارفة لا مش حاببها عادي، كثير الأغنية حلوة كتكوتة يعني بتنسمع، فاختيار رائع من هشام، شكرا لك.

سام بحكي لي انه يعني بحكي لي انه بده يهديني اغنية بس كمان طلبها يوم الاثنين شكلها ما عجبتك ما حطيتيها. مش ما عجبتني وما حطيتها يا سام، ما انتبهت على الكومنت فاسفة، هلا بنجهز لك اياها اكيد ولو يا سام. يعني كمان نرجع لديما، يعني رح نختم مع ديما باغاني إيهاد توفيق. خلينا نخلصهم كلهم هيك ورا بعض احسن، فنسمعها لديما اغنية إيهاد توفيق. وابو علي بحكي لنا انه لهجة رومانية، أو بحكي صراحة مش مفهوم إشي منه لأنه كمان مساء الخير لطارق صالحة، أهلا يا طارق. نرجع لأغنية ديما ونرجع أكيد نكمل باقي الكومنتات على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

خلينا نشوف شو الأغنية اللي سام حكى عنها. لإلياس كرم هيك الأغنية كاتب لنا إياها. خلينا نسمعها يا سام، حقك علينا، ما انتبهتش عليها يوم الاثنين صراحة. يعني يوم الاثنين كان كتير ضغط، كان أحمد يعني بيساعدني ويا دوب لحقنا، فنسمعها هلأ نشوف يلا.

0: طيب خلينا ناخذ معنا كمان اتصال ونقول الو. مرحبا.
1: مرحبتين.
0: اهلا وسهلا. ايش اسمها؟ تمام ولا يهمك، يسعد اوقاتك. اهلا اهلا. كمان خلينا نشوف عدي الاغبر. عدي الاغبر، حمزه شنار وجهاد العبرتاني وعميد الباقه، اغنيه لعمرو دياب بهديها لحمزه شنار. هلا بنحط اغنيه لعمرو دياب لانه برضه في عندنا جهاد طلب اغنيه لعمرو دياب، بس نشوف ايش بدنا نحط لكم لعمرو دياب. هلا من مخمخ وبنحط لكم اغنيه هيك تعجبكم ان شاء الله تكون حلوه. كمان عندنا طارق بحكي لنا انه كل الاشخاص يعني المميزين هم من ولدوا بشهر 8 وهو من ضمنهم كمان، فهذا اهداء خاص لمواليد شهر 8. اذا حاب تسمع اغنيه يا طارق احكي لنا عشان شهر 8. والله في كثير ناس مولودين بشهر 8، يعني حتى عندنا هون بالراديو في كتير ناس، فشهر حافل رح يكون بالاحتفالات إن شاء الله. خلينا نشوف شو رح نحط لكم لعمرو دياب للشباب يلي طلبوا أغنية لعمرو دياب. هاي أغنية كتير حلوة إله وكتير قديمة، صار تكونوا هيك بتعرفوها للأغنية وتحبوها. إذا ما حبيتوها يعني اكتبوا لنا إيش حابين تسمعوا منحط لكم، مش مشكلة.

خالد يسعد مساكي ست أميرة مساء الفل يا أستاذ خالد بهدي صاحبه القدع أغنية آه يا حلو, بس هو مش محدد مين يعني إنه صاحبه القدع مين, ما بنعرف إيش ما كتب لنا, هلأ نحط لك إياها يا خالد. وكمان أبو محمد يسعد أوقاتك ضياء أبو البهاء أهلا يا ضياء يعطيك العافية. خلينا نسمع أغنية خالد ونرجع برضو بعد خالد نسمع أغنية شادية اللي طلبها منا المتصل, إن شاء الله يكون لسه بسمعنا. فخلينا نبلش مع خالد وننتقل بعدها لشادية. يلا.

0: خلينا ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا
1: عزيزتنا اميره، بدي هيك توضيح صغير.
0: اكيد تفضل.
1: خالد صاحبي حبيبي وصل الاهداء يا عمره،
0: بس هو مش كاتب عبد الله. كيف
1: يعني
0: عرفت انه الك؟
1: لا هو الي، انا متاكد اليوم بالمية
0: كان كتب انه الك. بلاش بركي مش الك.
1: لا هو الي لاني صار لي فتره غايب عنه، صاحبي وحبيبي يعني. ما عارف شو بحكي لك يا اميره. ولو
0: خلص اذا وافق هذا حال ثاني.
1: وهلا ببعث لك رساله وبحكي لك صحيح لعبد الله هي.
0: لا انا مصدقتك. خلص اذا انت عارف متاكد انا معك
1: وواثق الخطا يمشي ملكا. يعني
0: يمشي ملكا 100%.
1: يعطيك الف
0: الله يعافيك يا عبد الله. الله يعافيك. اهلا يا عبد الله، اهلا وسهلا. نجات بتحكي لنا مساء الفل. اولا طبعا لا نجات تحكي لنا قطفت الورد من 4 بساتين. سألني الورد بتقطفني أنا لمين؟ فقلت يا ورد خذ مني هالوعد لمين؟ والله ما أهدي إلا لأغلى أميرة. الله يسعدك يا نجات ويسعد هالحكي الحلو. شكرا كتير لك وعلى محبتك الحلوة هاي. وبتهديني أغنية أبوك مين يا صبية لوليد توفيق. حلو، أغنية حلوة كمان. هلأ منجهزها أكيد. وكمان تهدي بنت أختها المهندسة حلا بمناسبة عيد ميلادها، ينعاد عليك يا حلا العمر كله. لنجوى كرم العمر كله يا حلول بسعادة وهنا يا رب. بس أنا مش فاهمة، بدك أغنية معينة لنجوى كرم ولا في أغنية لنجوى كرم عن العيد ميلاد؟ ما فهمت، فبطحي لي أكتر يا نجات. أم كاظم حمودة مساء الفل، بتحكي لنا أن أغنية إيمان البحر درويش ومغني مصري وأغنية قديمة من التراث المصري. والله منيح. وبدها كمان أغنية موعود لعبد الحليم. حاضر أكيد هلأ منحطها. يسلم إيديك كمان أنت يا أم العبد، بس مش هاي الأغنية اللي طلبتها لإيهاب، هي هاي اللي طلعت لي يا أم العبد، إلا إذا لمغني تاني ما بعرف، فافحصي وارجعي بعتي لي منحط لك إياها. فش عندنا مشكلة يعني اليوم، فش ضغط الحمد لله، قادرين نلحق على الطلبات، فما فش أي مشكلة. ارجعي بعتي لنا ومنحط لك إياها على رأسي يا أم العبد.

الأغنية رجعتنا للمسلسلات السورية فحلوة. ضياء مثل فل يا ضياء، سمعينا العاصي حلاني حاضر، وهاي الأغنية بهديها لكل جيل الثمانينات والتسعينات، جيل المحبة وجيل البركة. طب جيل الألفينات يا ضياء ما إلهم أي إهداء. تمارا مثل فل أحلام، هلا يا أحلام يسعد أوقاتك. أبو محمد نهدي أغنية آه يا حلو لأحلام مواليد شهر 8، إحنا حطيناها قبل شوي بس هلا نزيد عليها إنها هاي لمواليد شهر 8. والله محظوظين مواليد شهر 8 صراحة على كل هالإهداءات. خلينا نشوف نجاة أغنية إيهاب، سوري وليد توفيق، نسمعها مع بعض.

0: ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا.
1: الله يسعد مساك ومسا الجميع ومسا متابعين راديو حياة بنفس أختي أميرة ونفس أنغام ونفس كل واحد بسمع راديو حياة ونفس خالتنا محمد نابل صالح يحماه ونفس
0: آمين.
1: أختنا نجاة ونفس أختنا معلي ونفس كل متبعي راديو حياة. بدي أغنية إسلامية لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد، نهدي لخالتنا محمد النابلسي.
0: يعني إيش بدك أغنية قاسم؟ ما فهمتش.
1: أغنية شاعر دينية على المولد النبوي.
0: تمام يا قاسم إن شاء
1: الله. الله يسعد قلبك ويحلي إياك ويرحم عنك يا رب العالمين.
0: الله يخليك يا قاسم.
1: يلا ماشي.
0: أهلا أهلا يا قاسم. طيب نروح لضياء. أم العبد تحكي لنا بنتها راما مواليد شهر 17/8. يخلي لك إياها يا أم العبد. أنا 13/8 2001 يعني عيد ميلادي. نروح لضياء نسمع الأغنية اللي طلبها وهاي إهداء. بحكي لنا حكي لنا ضياء لجيل الثمانينات وجيل التسعينات. يلا.

0: لهم حن.
1: هي ضياء عدلها وحكى كمان انها لمواليد الألفين. وكل المستمعين شكرا لك يا ضياء، الله يعافيك يا رب. ونحكي لحازم، الا يا حازم،
2: يا صباح الخيرات.
1: يا صباح النور ومساء النور، كله ماشي يا حازم؟
2: كله ماشي، الله يسعد مساكم جميع المستمعين.
1: اهلا وسهلا،
2: وبدنا نمسع طائقين الخط الجنوبي كلهم باسمه حمزه الشنار، محمد الباقه، كلهم
1: واكيد
2: اخونا وحبيبنا عبد الله.
1: بس عبد الله آمل أيامه وبعدين اعزمه يا حازم، كل اتصال بتصل علينا بيحكي على العزيمة.
2: الله يا عمي على راسي، حاضرين، احنا حاضرين بخدمة الغانمين، واللي
1: طب
2: بده معاه برضه حاضرين كمان.
1: طب ماشي اعزمه.
2: بدنا نهزم محمود الخراز اغنية، لانه قاعد بخرب بينه وبين عبد الله هيلان، بخرب العلاقات.
1: لا لا لا لا،
2: نهدي اغنية يا صناع الفتن.
1: لا طبعا يا حازم اكيد لا. اكيد لا، هاي اسمعوها انتم مع بعض هيك على اليوتيوب وانتم بالسياره، بس هون على الهواء اكيد لا.
2: طيب خلاص مشغلين اياها، احنا بالشباب مشغلين اياها.
1: يفضل.
2: بدنا نهدي قاسم من كتر ما قال انفاس على الراديو. طبعا من حي انفاسكم كله، حطي له اغنيه ليتني معسل.
1: ايش اسمها؟
2: ساعة فارس كظم، ويتني تنبهك معسل.
1: لقاسم. هاي
2: هاي لقاسم، اما لمحمود
1: هاي بيناتكم. الله يرضى عليك.
2: محمود الخراب، لا محمود نسينا منه مش معانا، عبد الله هيلان وحمزه بن فزعه اسد.
1: كترانا طلباتك، دير بالك. ها
2: شو بدنا نعمل؟
1: بس
2: ليش المره الجاي خوش يا حمزه مسكي على راديو حياه؟
1: لا لا معلش، بس كالعاده مش هنحط لك اياهم ورا بعض.
2: خلص هاي خمسه خلص هاي خوش. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: الله يسعد مساكم، شو اخباركم؟
1: ومساك تمام الحمد لله، كيفك انت؟
2: هاي اول مره هيك بتسمع صوتي؟ لا
1: ان شاء الله دائما نسمعها يا حمزه، ليش لا؟
2: حمزه الشمار معك.
1: ان شاء الله دائما نسمع صوتك، بالعكس حلو يعني بصير هيك معنا.
2: بدنا نهدي، اسمعي هاي الخطيبه على السمع.
1: شو نهدي؟ هيا يلا
2: خطيبتي على السمع، بدنا نهديها اغنيه، اصبر شويه، بدنا نهديها اغنيه حلوه على ذوقكم.
1: على ذوقي انا احط عادي اي شيء؟
2: على ذوقك انت، بس ما ترديش على حازم، حازم بقول لك عم بكذب على مرته.
1: لا لا ما تقلق، عندي الموضوع.
2: الله يرضى عليك، كمان وحده يلا بعديها لحازم يعني بالمره، مشي لان الله.
1: خلص ابشر ولا يهمك يا حمزه، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ام العبد بتحكي لي انه انا قد بنتها سيرين، العمر كله هنا وعافيه لك ولا بنتي، الله يخلي لك اياها يا ام العبد. طيب بما انه حمزه اول مره بتصل علينا، ف رح نحط لها اغنيه، بس الاغنيه اللي بهديها لخطيبته. الله يخليكم لبعض يا حمزه، فمش رح ارد انا على حازم واحط لك الاغنيه اللي هو حكاها، لا رح احط لك اغنيه هيك حلوه ان شاء الله انها بتعجبك وبتعجب خطيبتك. فيلا.

0: شاء الله تكون زبطناه لحمزة بهالأغنية. راحة هاي من أفضل الأفضل الأغاني اللي عملها عمرو دياب بكل تاريخ حياته. مش رح يجي زي هاي الأغنية صراحة. جهاد، أنا حطيت أغنية لعمرو دياب يا جهاد، بس بما أنك طالب كمان أغنية هلأ من منشوف نحط لك إياها. طب بس قبل ما نكمل خلينا ناخد هالاتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مصطفى،
1: كيف الحال؟ يسعد مساءكم.
0: مساءك.
1: طلب بسيط صغير، الحج اللي جنبي بده يسمع دحية، بدنا يا معين الأعصم. شو بدك يا معين الأعصم حاج؟ يلا حط لنا نتبك أنا وياه بالمص المخفية.
0: حاضر يا مصطفى ولا يهمك.
1: ويسعد مساءكم، أحلى برنامج، وسلمينا على الشباب كلهم. حط لنا لحازم أغنية ثانية بينك الله حرام.
0: يلا إن شاء الله نلحق، بس إحنا
1: يا رب. يلا دح
0: دحية لمعين الأعصم برضو، يعني حلو انه حدد لنا صراحة. انا بفهمش كتير بهاي الاغاني. فبما انه معه بالتاكسي خلينا نمشي مصطفى قبل نحط له اياها، نشوف شو رح يطلع معنا. يلا بس نقدمها شوي.

بدي أغاوز لزميلنا محمود اسكندر، اسمحوا لنا يعني محمود مش دائما هيك بيشارك معنا ومش دائما من القطة، فطالب لكاظم الساهر أغنية أنا وليلى. يعني متطور وضعه محمود، خلينا نسمع الأغنية وبعدها نرجع نكمل باقي الكومنتات وباقي الإهداءات وكل الأغاني أكيد اللي طلبتوها. ومسا الفل عليك يا اسكندر، نورتنا.

مساء على فراس عكوبة، كمان يسعد مساك يا فراس، والله يعينك على محمود اسكندر. شو نعمل بعين الله، هاي هي الحياة. كمان عنا أحلام. أنا رح أقرأ كومنتك بتأني وتمعن على الآخر. يسعد مساها فراشة راديو حياة، يا مساء الفل يا أحلام. بدنا نهديكي، ها هيك الكومنت، بدنا نهديكي أغنية شيرين تباعا، وبتهديها لحبيبها كمان اللي هو شريك حياتها. فخلونا نسمعها. يعني أنا هيني عدته 10,000 مرة الكومنت، مكتوب إنه بتهديها إلي. تمام، خلينا نشوف جمال.

نحاول نستعجل شوي لأنه كتير عندنا طلبات أنا بعدني مش حاططهم. في عندنا لعبد الحليم أغنية موعود، خلينا نسمع منها مقطع ونرجع نكمل حازم، أنا مش ناسيتك، هلا نرجع نكمل طلبات حازم بما أنه طلب أغنيتين إن شاء الله، هما ثلاثة ولا تنتين يا حازم والله إنه نسيت، بس هلا نرجع نحط لك إياهم فما تقلق.

حاسة هاي الأغنية كلها موسيقى صراحة، صار لي ساعة بقدم هلأ طلعت، أو بعد 10 دقايق، 10 دقايق موسيقى هلأ طلعت، فنسمع منها مقطع.

طب شوف تمارا، ممكن أغنى لهاني شاكر وبتهديني إياها. حاضر يا تمارا. عبود بريك، أهلا يا عبود. رنيم عبد الحق، يسعد مساكي أميرة، أميرة الإذاعة الله يسعدك. وبتحكي لي 13/8 مع عيد ميلاد، أغلى إشي على قلبها ابنها صغير جهاد، إن شاء الله العمر كله يا رنيم وتفرحي فيه يا رب. بدها تسمع أغنية هاني شاكر وبتهديها إهداء خاص إلي. حلو. ولأنين الصمت ولأختها كمان أم سعيد بمناسبة عيد ميلادها، وبتحكي لها العمر كله، العمر كله إن شاء الله. هلأ بنسمعها، بس نسمع أول إشي لتمارا بما إنها كمان طالبة لهاني شاكر. فنسمع تمارا ونرجع نكمل.

حازم، نرجع لحازم، تأخرنا عليه كثير لحازم. عندنا أول أغنية بهديها لقاسم، عصيرة ارتفاع لمعسل يا يا حازم، أو إنه مفقود، كأنه سمعت حكيت إنه مفقود البواد الصبح مع أنغام، بس هو مش مفقود على فكرة. أنا بعرف إنه سعره غلي، بس إنه مفقود لا مش مفقود، يعني إحنا بالمنطقة عنا مو مفقود، ولكن سعره غلي عشان أكون صريحة. فخلينا نسمعها.

نروح لعبود بريك طالب أغنية كتير حلوة لريان. أحمد صبري يسعد مساك يا أحمد معتز كمان أهلا. ومحمود الخراز يسعد أوقاتك يا محمود، أهلا وسهلا.

طب كمان بدنا نحكي لحكم أبو زنط، مثل فل عليك يا حكم يسعد أوقاتك. بده يسمع لعلاء زلزلي، هلا منجهزها الأغنية. كمان ولا حتى مفقود يا هو مش مفقود، أنا هيك بعرف إنه مش مفقود بس سعره غلي، بعرفش إذا في بديل صراحة. معتز مساء الخير. كمان الله يعافيك يا عبد الرحيم، شكرا. ام طارق مساء الفل يا ام طارق. نروح لرنيم، رنيم برضو كانت طالبة لهاني شاكر أغنية، خلونا نسمعها.

محمود أنا هاي الأغنية اللي أنت كاتبها دورت عليها ما لقيتها، فمتأكدة هيك الاسم، أو خليني هلأ أرجع أدور عليها كمان مرة. نروح لحكم، حكم، وبعدها عنا كمان معتز، وعنا أحمد أبو صبرة. ضروري تسمعها هاي الأغنية يا أحمد، بس يلا نحط لك منها مقطع مش مشكلة.

0: خلينا ناخد اخر اتصال. الو مرحبا.
1: الله يسعد مساك يا امين، ليه محطيت لي شغل فيه؟
0: ما انا بدي اختم فيها يا قاسم عشان هيك.
1: كيف؟
0: بدي اختم فيها البرنامج عشان
1: والله
0: هيك.
1: والله بس... انت بركتنا الله يسعدك.
0: بس لا عشان هلا اتصلت علينا مش رح افشلك يا قاسم.
1: الله يسعد قلبك والله قدها يا اختي انت.
0: الله يسعدك يا قاسم، هلا مجهز لك اياها ولا يهمك. اهلا وسهلا فيك. طيب خلينا نسمع بالأول لقاسم، راحة يعني راحت هيك شوي عن بالي، خلينا نشوف شو راح يطلع معنا. يلا

0: طيب
1: ضل عندنا معتز. معتز وحازم. عندنا معتز وحازم، احنا هيك ما نكونش نسينا حدا. احمد ابو صبر، سوري هلا نحط لك اياها. طيب نرجع ندور على الاغنيه اللي طلبها محمود الخراز ما انها ما طلعت لي، فنرجع ندور عليها ونشوف شو راح يطلع معنا. اذا ما طلعت معنا يا محمود تقدر تطلب يعني اغنيه تانية، لسه معنا شويه مجال عادي.

سمعناها الأغنية يا محمود وأخيرا. بس خلينا أول إشي نسمع طلب حازم ونرجع بعديها لمحمود الخراز، وبعدها مين ضل عندنا؟ صراحة نسيت غير أحمد، إذا نسينا حدا فاحكوا لنا، إذا نسينا حدا ما حتى نال الأغنية معنا وقت لسه.

طيب هلا مين ضل عنا؟ ضل عنا محمود الخراز. ما أعرفش إذا كان كاتب بهديها لحازم أو لا. لا هو كان كاتب إنه بيحكي لحازم إنه أنت يا حازم بدونهم ما بتسوى إشي، يعني هيك هو كاتب الكومنت، إحنا دخلناش بس بنقرأ. وبهديك هاي الأغنية يا حازم، فهاي الأغنية طلعت إهداء من محمود لحازم صباح.

0: والله أغنية شارحة حالها بحالها يا حازم، فالأغنية تقيلة والله يعني. محمود متقلها عليك شوي إن شاء الله تكون أموركم تمام. الله يسعدك يا تمارا والله، أنت كل الذوق، شكرا كتير إليك. نختم بأغنية أحمد أبو صبرة. أنا بحس إنه أو قبل ما نختم إجا الرد المزلزل من حازم قبل ما نختم، خلينا نشوف شو تعليقه أو شو رده على الأقل على الأغنية.
1: ما فيها فيش مجال
0: فيش لازم
1: قتل
0: صراحة سلخك ياها سلخ الأغنية مش حلوة.
1: أغنية ريم السواك واطي ولاك
0: لا هيك كتير
1: هلا مو شو بلاش مش هاي أغنية
0: ماشي بس يعني هيك
1: أغنية.
0: اسمع انت اليوم اغانيك رح تجيبنا ورا الشمس من اول اغنية لها الى هاي.
1: مش سياسية، هاي مش سياسية، اكبر غلطة بحياتي. بس
0: يعني متأكد نحطها هيك
1: اكتب اكبر غلطة بحياتي، هي بتكملها لحالها الاغنية.
0: بس حرام تهديها هيك ولا عادي؟ مش
1: لا عادي عادي، مو شو اللي بلاش، مو شو اللي عطل عيار التقيل.
0: هلا هو بلش بس ما كانتش هيك الاغنية برضه.
1: لا هي الاغنية شو اسمه جارحة.
0: طيب يلا نسمع منها بس مقطع صغير مش رح نطول.
1: أكبر غلطة بحياتي بس. الله يعطيك ألف عافية.
0: طيب يا حازم الله يعافيك ويهدي النفوس بين حازم وبين محمود. مش رح نطولها يا محمود بس مقطع.

يعني حازم أنا حاولت أطولها ما طلعش المقطع، فسبحان الله نية محمود منيحة ما إنه ما طلعش هذا المقطع. مش مشكلة، اهدي إياها على اليوتيوب أو ابعت لي إياها على الماسنجر، بس إنه سمعنا منها يعني سمعنا منها. إحنا هيك تجاوزنا الوقت، خلاص رح نختم، خلونا نختم، واللي ما لحقنا إن شاء الله منلحقكم الأسبوع الجاي. المشكلة يا جماعة الخير إنه كتير منكم بيجوا بآخر البرنامج يعني، فعشان هيك إنه تيجولنا بآخر الأوقات، فمنكون بدنا نخلص، فأعذرونا إنه ما لحقنا حدا أو إذا نسينا حدا. إن شاء الله يعني الأسبوع الجاي منحاول نلحقكم كلكم ونحط لكم كل الأغاني. شكرا أكيد لمشاركاتكم الحلوة ولكل حدا كان موجود معنا اليوم وشاركنا، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا زي ما إحنا هيك انبسطنا وغيرنا جو. منشوفكم إن شاء الله بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.

0: نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مساميكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: لعبة.
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.ps، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

0: الدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إنها الخامسة مساء الآن. ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم القدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

معاك في بيتك، معاك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم باب حاطي لهم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
6: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: بس ليه لعبة؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: بدي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 31 درجة مئوية بالنهار ل 20 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حساء وصغيرها سند وسمعتك لولد الولد وريحت المشاط لآخر البلد كنافتها زاكية وزيها من وجد نفسها الشرير طويل الأمد بتحبنا وبنحبها لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة صباح.
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حبيبي. يلا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثامنة مساءً.

عم تسمعون حياة FM.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تجي لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بسبب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دايماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و 18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته. يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.8.
0: The music just feels so good.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبة؟
7: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

Here we go.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: يلا نوع أغاني التسعينات، يلا نوع نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم، هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: عيال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: وخوف من الفراق.
1: أعطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.
3: والشنطة معنا كريك يا مصة مر جي سي كونفتوار.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في نابلس يحلو السمر
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

أغاني التسعينات، أغاني التسعينات، أغاني التسعينات مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
2: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
3: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
4: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
5: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
6: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر
2: في نابلس
0: مع راديو حياة.
2: حياة أحلى راديو.